0: درجات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره تنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن، التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
6: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
7: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجامعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
5: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,438,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور البحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
2: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانيات انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
1: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي.

0: يواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتي تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورا وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحادية الأوروبية تأتى منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
2: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
6: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
7: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
5: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
8: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وسي إي إن وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي. وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف، أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت
12: احتمال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
13: دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو ريم راديو
2: الخبر من المصدر
14: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لكترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل الأديان السماوية أعطت أهمية لهذه القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصل الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد، أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء، وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى، وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها، أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هذه المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا. ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى واعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد الفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لا بدي يقوله التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به، وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهامه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل دياله في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بالموظفين. أما على مستوى المجتمع فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع، وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كانت طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصو يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية، واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال، لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكة NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
16: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة

0: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
4: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
5: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
3: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي.

0: الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 عشر مركبا مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43 مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,438,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار الناظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي اعتدت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 30,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026 وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، توصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
5: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، 21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
1: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
4: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
3: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل
5: مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: ريم راديو.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
10: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
11: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية الأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
12: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمنا اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كان فيه استحضرنا فيه الانتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجامعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
10: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
15: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: اخبار المغرب والعالم.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
16: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليوز المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبث في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب
5: المرشح للدعم استقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط، دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة مليون و200 ألف درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ مليون درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019.
2: غيم راديو. غيم
7: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
2: غيم راديو.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: No. تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
21: المسؤول عن البشرع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة.

0: 112693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظر والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119487 و 119452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: غريم راديو، غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو.
0: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي اتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر، ريم راديو.
3: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية

0: موسم يتزايد فيه خطر الحرائق، وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة ألغارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بيغوا وتافيرا بيفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل. عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجامة.
4: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمديرية العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمة الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
3: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثانية. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعة الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
3: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
4: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
2: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في أوروبا الحرارة مستمرة، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار منذ بداية 2026. السلطات الأسترالية تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية في أكثر البيئات أهمية في البلاد. الصين تطلق خطة عمل خماسية لمواجهة المخاطر الجيولوجية في ظل التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من أوروبا. الحرائق الغابوية أتت على أكثر من 434 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
8: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها، كما ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88 و 48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
7: وكما أوردنا في العناوين، السلطات الأسترالية تضع خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتين شرق البلاد في إطار خطة الحكومة لتعزيز حماية البيئة البحرية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي وات أفاد بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عليها من خلال توسيع حدود المنتزهات البحرية القائمة حول الجزيرتين، بما يحافظ على النظم البيئية الفريدة في المنطقة ويعزز استدامتها. الوزير أوضح أيضا أن هذه الخطة تشمل إدراج حوالي 671 ألفا و500 كيلومتر مربع إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. الوزير شدد على أن هذه الخطوة ستسهم في صون الموائل البحرية والأنواع المهددة، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. كشفت الصين عن خطة عمل خماسية لتعزيز الوقاية من الكوارث الجيولوجية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقوية قدرات الاستجابة على المستوى المحلي، وذلك وفقا لوثيقة صدرت الثلاثاء. وكالة الأنباء الصينية ذكرت الأربعاء أن هذه الخطة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية تتضمن نقل 50,000 أسرة من المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تنفيذ مشاريع هندسية في أكثر من 4,200 موقع معرض للكوارث الجيولوجية، والقضاء على مخاطر السلامة في أكثر من 6,100 موقع. تخطط الصين على مدى السنوات الخمس لبناء منصة وطنية متكاملة لمعلومات الكوارث الجيولوجية وتحسين التنسيق بين الأنظمة الوطنية والأنظمة على مستوى المقاطعات والاستفادة من البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وغيرها من التقنيات الناشئة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12 12.43 مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس تم مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
0: دمغين راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صحيح صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي أتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو. لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وسي إي إن وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ما فتية تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
11: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
12: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
13: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
3: هي مناسبة لي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
4: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمتوا جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
2: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس

0: المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية

0: روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي أتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة، عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد. تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وسي إي إن وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إنغميس نيمكورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل نينغميسن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
9: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانيات انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك تحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
8: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
10: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
14: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
15: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه الانتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
13: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: إن غميزني مكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
3: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12 10.43 مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
10: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته المدينة الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتية تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019. ريم راديو.
18: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق، وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
10: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
19: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات مستفيدة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن شيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر والأمين العام لجميع الدول العربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل أديان السماوية أعطت أهمية لهذه القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصول الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كي تعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كي ترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه، والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هاد المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد لفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقوله التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهامه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل ديالو في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بين الموظفين. أما على مستوى المجتمع فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع، وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كانت طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصه يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية، واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال، ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال. لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
23: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكة NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو.
3: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تأتى منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632.

0: الحالية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرة جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسرة جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي.

0: وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
1: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
0: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي أتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة إلى الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
2: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: إن غميسني الكرة. إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
0: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس تم مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
5: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
6: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
2: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
0: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف، أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلا ريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية. أخبار المغرب والعالم.
3: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معه.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
1: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتي تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أنا نفضل الناس يمشوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيو لهذا، يمشيو للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتر ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
6: شي متاح للجميع. بحال مثلا نلمسلك ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رفاط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اه وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي متر ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
7: وي كاين اقبال زوين وكبير، و وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
8: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره تديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم للمسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشارك

0: الأمين العام لجامعة الدول العربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي أتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة.

0: أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
1: راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يباث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
9: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
10: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
8: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: نغمسني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي أتت منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف، أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجرف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلا ريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
9: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، 21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
8: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
10: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
8: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
10: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليمي بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
5: غيم راديو. غيم راديو.
6: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بمنايا النظور 200,013 شخصا ثم من طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار الناظور والرباط اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخص.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل. عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجامة.
9: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمدير العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمة الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
8: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثانية. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية أقصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
10: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تتم منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للبحوث المفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف، أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارفي جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1,000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
1: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: ريم راديو،
16: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء

0: فائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية صابي ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة. ريم راديو.
1: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
7: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج.

0: برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
1: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل194 تلميذا وألبسة ل33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
1: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص هم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير الوزير إلياس أبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
7: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
8: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
6: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
9: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلاقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
10: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي أني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
11: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
6: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا لتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
5: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
4: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص هم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
5: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إلفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
7: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
5: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: إن غميزنين كرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين انغميسن قماب راديو
1: غيم راديو.
2: غيم راديو
1: الخبر من المصدر.
7: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
3: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
4: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
2: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
5: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
6: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
7: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
2: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قسكزين إن غمزن قماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
11: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
10: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
12: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
10: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
13: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
10: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
12: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
10: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصتو ونحاولوا اللي جلس فشي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد الألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026 والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف

0: كونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة، تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
0: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إلفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إلفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في بانجي السيد عمارة يدعو إلى تعزيز التعاون المؤسسات والاندماج الإقليمي في إفريقيا. الولايات المتحدة تخصص أكثر من 242 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. غينيا الاستوائية توقع اتفاقي تمويل مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. أهلا بكم من جديد. المستهل من إفريقيا الوسطى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والرئيس الحالي للاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا عبد القادر أعمارة يختتم زيارة صداقة وعمل إلى العاصمة بانجي، شارك خلالها في مراسم افتتاح الدورة العادية للمجلس الاقتصادي بجمهورية إفريقيا الوسطى. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوضح في بلاغ أن فخامة البروفيسور فستان أرشانك توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى استقبل السيد عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية. وخلال هذا اللقاء تمت الإشادة بمستوى وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب آفاق تعزيز الروابط المؤسساتية والاندماج الإقليمي في إفريقيا. عمارة وفي كلمة خلال الافتتاح الرسمي جدد التأكيد على تشبت المملكة المغربية وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعاون إفريقي قائم على التضامن والازدهار المشترك وإنجاز مشاريع للاندماج تعنى برفاه السكان. مراسم الافتتاح شهدت توقيع بروتوكول اتفاق بين المجلسين المغربي والوسط إفريقي يروم تنظيم علاقتهما المؤسساتية، حيث أكد عمارة استعداد المجلس المغربي لمواكبة نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال تبادل الممارسات الفضلة ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
4: نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص أزيد من 242 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في البلاد التي تعرف موجة جديدة من تفشي الوباء. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
5: وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان أن التمويل الإضافي يأتي في إطار الالتزام الذي تعهدت به واشنطن خلال قمة قادة مجموعة السبع بتقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة إيبولا. وأوضح البيان أن هذا المبلغ ينضاف إلى 350 مليون دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا، مما يتيح للمنظمات المكلفة بالتنفيذ توسيع نطاق التدخلات الجارية في إفريقيا. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح للبلاد مواصلة تعاونها مع الحكومة وشركاء القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجال الإنساني بهدف صياغة استجابة قوية وشاملة. هذا وأكدت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية في وقت سابق عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3973 حالة، بينها 1801 وفاة.
4: نختم من غينيا الاستوائية التي وقعت اتفاقي تمويل مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا في أول عملية تمويل تقوم بها هذه المؤسسة في البلاد. وتمت المصادقة على هذين الاتفاقين خلال حفل توقيع ترأسه رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويتعلقان بتمويل بناء مساكن في سيوداد لاباز بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع كهربة هذه المدينة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لإغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في عادة هؤلاء القاصرين غير المرفقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
7: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير الوزير إلياس أبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميس نيم كورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
10: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
7: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
13: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
12: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
14: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
15: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
12: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
10: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو. غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
16: للمرة الرابعة على التوالي المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
11: غيم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية 194 تلميذا وألبسة 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
7: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل باستمرار مع محيطه، وكتأثر نظرته للحياة بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بين الأنماط الشخصية اللي كتلفت الانتباه في المجتمعات المعاصرة شخصية الفرد المتشائم العدمي اللي كينظر للحياة من زاوية قاتمة وما كيشوفش فيها سوى المعاناة والإخفاق والعبث، وكيعتقد هذا الفرد أن الجهد لا يؤدي إلى نتائج، وأن القيم الإنسانية فقدت المعنى ديالها، وأن المستقبل لا يحمل أي أمل كيستحق الانتظار. وأثر هاد النظرة عند الفرد المتشائم ما كتوقفش عنده وحده، لأنه كيأثر بها على محيط الأسرة وعلى محيط العمل وحتى على علاقاته الاجتماعية، الأمر اللي كيجعل هاد الصفة النفسية والسلوكية جديرة بالدراسة والتحليل. فالتشاؤم في حد ذاته ماشي صفة جديدة، ولكن عرفتها الإنسانية منذ القدم بوصفها استجابة نفسية للإحباط أو النظرة السلبية ديال الفرد اللي كيتوقع دائما الأسوأ. غير أن العدمية كتمثل مستوى أعمق من التشاؤم، فهي كتقوم على الاعتقاد بأن الحياة ما عندها حتى معنى، وأن المبادئ والقيم والغايات ما كتمتلكش قيمة حقيقية. ومن اللي كيجتمع التشاؤم مع العدمية كيصبح الفرد أكثر ميل للانسحاب من المجتمع وفقدان الدافع لأي مشاركة والنظر لكل إنجاز أو علاقة إنسانية باعتبارها أمر مؤقت وما كيستحقش أي اهتمام. وكتعدد الأسباب اللي كتؤدي لتكوين هذه الشخصية، فمن الناحية الأسرية يقدر ينشأ الفرد في بيئة كيغلب عليها النقد المستمر أو الإهمال العاطفي، فكيتشكل عنده شعور دائم بعدم الكفاءة وأنه عديم الفائدة. كما أن التعرض المتكرر للفشل بدون وجود دعم نفسي أو اجتماعي كيعزز الاعتقاد بأن النجاح مستحيل وأن المحاولة لا جدوى منها. وهذا الفشل يقدر يعطي لبعض الأفراد الشعور بالعجز وفقدان الثقة في النفس، خاصة إذا كان الفرد كيحس بأنه بذل مجهود، لكن اللي ما كيعرفش هو أن هذا المجهود في الحقيقة ما كيكونش مضبوط وكيبقى يفكر بأن مستقبله مشى، وهنا كيصبح أكثر قابلية لتبني رؤية متشائمة وعدمية تجاه الحياة بدون ما يقلب على الأسباب الحقيقية اللي خلته يفشل. من جهة أخرى يمكن التشاؤم والعدمية يكتسبهم الفرد من شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها دور مهم في تكوين هذه النظرة المتشائمة، خاصة بالنسبة للفرد كيعرض نفسه للمقارنات الاجتماعية اللي كتفرضها المنصات الرقمية، وهذا الأمر كيولد عنده للأسف شعور بأن حياته ما عندها حتى معنى، وفي اعتباره أن السعادة اللي كيشوفها هو في المواقع ما يقدرش يوصلها. لذلك إذا غابت عنده القدرة على التفكير والتمييز بين الصور كتحول إلى عامل أساسي كيأثر في سلوكه وأيضا

0: وكتنعكس هاد الشخصية على العلاقات الاجتماعية بشكل واضح. فالفرد المتشائم غالبا ما كيلقى صعوبة في بناء علاقات مستقرة لأنه كيشك في نوايا الآخرين وكيتوقع الفشل أو الخذلان قبل ما يوقع. والمشكل أنه كيقدر ينقل مشاعره السلبية للأفراد اللي عايش معهم وكيأثر في أجواء الأسرة وفي بيئة العمل وكيقلل من حماس الآخرين. ومع مرور الوقت يقدروا الأفراد اللي في الوسط دياله يبعدوا عليه بسبب كثرة الانتقادات والسلبية اللي عنده، وهذا الأمر كيزيد من شعوره بالقلق وكيعمق دائرة التشاؤم اللي عنده. أما على مستوى المجتمع كيأدي هذا النمط من التفكير والسلوك لانخفاض روح المبادرة والإبداع، لأن الأفراد المتشائمين كيفقدوا الإيمان بإمكانية التغيير والتطور والنجاح. فالبيئة اللي كيسودها اليأس كتكون أقل قدرة على تحقيق هذا النجاح أو أي تقدم يذكر، لأن النجاح كيحتاج الأفراد كيأمنوا بالمستقبل وكيتيقوا في قيمة العمل اللي كيقوموا به، ولابد من التمييز بين التشاؤم الواقعي اللي كيدفع الفرد للحذر والتخطيط وبين التشاؤم العدمي اللي كيلغي كل احتمال للنجاح أو التغيير وكيلغي النقد البناء اللي كيهدف لإصلاح الواقع. ومن هنا كتبان خطورة هذا النمط الفكري لأنه كيمنع بشكل ما البحث على الحلول وكيغذي الاستسلام في نفسية الأفراد. ومواجهة هذه الصفة التشاؤمية اللي ممكن نلقاوها عند أفراد قريبين منا إما في الأسرة أو في العمل أو حتى في فترة الدراسة، خاص التعامل معها على أنها حالة مرضية خاصها دعم نفسي، وخاص تشجيع كل فرد بنت عليه على مواجهة الفشل بوصفه فرصة أخرى للتعلم وماشي دليل على العجز، مع تعزيز الأمل والتفكير الإيجابي عنده، لأن التدخل المبكر يقدر يمنع تطور التشاؤم وما يتحولش الحالة مزمنة كتأثر على حياته، ويقدر يخليه أيضا يحتفظ بعلاقات اجتماعية داعمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا

0: تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
0: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأخرى الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء، تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرة جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديد أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة بات مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
5: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
4: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب التحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات وتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدا لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدرى في المتابعة.
6: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
8: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
11: ريم راديو،
12: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
14: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس سبو الرجاء.
2: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة السنه ذاتها من السنه الماضيه، اي بزياده نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
14: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
6: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص هم جزئيا التراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
14: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير الوزير إلياس أبو الرجاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
14: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: حصاد الجهات، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل، عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أومبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركب ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صادق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجام.
4: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمديرية العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمة الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
14: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرمي إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا

0: ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما.

0: أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
1: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
6: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. بسبب موجة الحر. خطر الحرائق الغابوية يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بفرنسا. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء عشرات المصطفين. ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في كوريا إلى 21 حالة إثر موجة الحر الشديدة. نستهل النشرة من فرنسا، حيث رفعت موجة الحر المستمرة خطر اندلاع حرائق غابوية إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أتت حرائق الغابات منذ بداية السنة على حوالي 100,000 هكتار، في وقت تحذر فيه السلطات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة التي لا تزال تفوق المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. نبقى في أوروبا. تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا، في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة، مع تجنب التنقل في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وكما ورد في العناوين، في كوريا أفادت السلطات الصحية بتسجيل حوالي 21 وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة في البلاد منذ بداية العام حتى الآن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
4: توجه ما مجموعه 2441 مريضا إلى غرفة الطوارئ بسبب حالات مرتبطة بالحرارة منذ منتصف ماي، عندما أطلقت السلطات نظام مراقبة الأمراض المرتبطة بالحرارة حسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وكالة الأنباء الكورية ذكرت أنه على الرغم من أن عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة هذا العام كان أقل مقارنة ب 3238 مريضا في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد الوفيات ارتفع هذا العام حيث تجاوز إجمالي عدد الوفيات الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 20 حالة. وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أصدرت تحذيرات إضافية من موجة الحر الشديدة لمنطقة العاصمة الكبرى، ووضعت 43% من المنطقة تحت أعلى مستوى من التأهب.
6: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026 والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
7: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة مضيفا أن المغرب المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
1: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأخرى الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء، تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
9: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
8: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
10: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
11: سعيدين في الصعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
8: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدوري التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشيكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو.
12: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميزن قماء براديو.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
7: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال دي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدرى في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إلفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
1: أضاف المصدر ذاته أن إلفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: لفقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت الهيئة الكورية المعنية بحماية البيانات الشخصية مؤخرا غرامة بقيمة 7 ملايين دولار على تيك توك لقيامها بجمع واستخدام البيانات السلوكية لمستخدميها بشكل غير قانوني لأغراض الإعلانات المستهدفة. بحسب السلطات الكورية، قامت تيك توك بجمع البيانات السلوكية ل 9.45 مليون مستخدم كوري باستخدام أدوات مدمجة في مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة على أطراف ثالثة قبل استغلالها لتخصيص الإعلانات. وترى الهيئة المتخصصة أن تيك توك لم تبلغ المستخدمين بوضوح عند تسجيلهم، بل فرضت عليهم فعليا هذا الجمع من خلال دمج موافقتهم مع الموافقة المطلوبة للبيانات الضرورية لتشغيل الخدمة. كما أثبتت التحقيقات أن تطبيق تيك توك لايت نقل بيانات شخصية إلى شركة تابعة في الخارج دون تقديم جميع المعلومات المطلوبة، سيما بشأن الغرض من الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. وفي قضية منفصلة، أمرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد شركتين تابعتين لشركة أبل، وفرضت عليهما غرامات يبلغ مجموعها 252 مليون وون بسبب عدة مخالفات لقانون البيانات الشخصية.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين

0: هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها

0: 14 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدرى في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
1: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. في بانجي السيد عمارة يدعو إلى تعزيز التعاون المؤسسات والاندماج الإقليمي في إفريقيا. الولايات المتحدة تخصص أكثر من 242 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. غينيا الاستوائية توقع اتفاقي تمويل مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. أهلا بكم من جديد. المستهل من إفريقيا الوسطى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية والرئيس الحالي للاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا عبد القادر أعمارة يختتم زيارة صداقة وعمل إلى العاصمة بانجي، شارك خلالها في مراسم افتتاح الدورة العادية للمجلس الاقتصادي بجمهورية إفريقيا الوسطى. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوضح في بلاغ أن فخامة البروفيسور فستان أرشانغ توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى استقبل السيد عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية. وخلال هذا اللقاء تمت الإشادة بمستوى وعمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب آفاق تعزيز الروابط المؤسساتية والاندماج الإقليمي في إفريقيا. عمارة وفي كلمة خلال الافتتاح الرسمي جدد التأكيد على تشبث المملكة المغربية وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعاون إفريقي قائم على التضامن والازدهار المشترك وإنجاز مشاريع للاندماج تعنى برفاه السكان. مراسم الافتتاح شهدت توقيع بروتوكول اتفاق بين المجلسين المغربي والوسط إفريقي يروم تنظيم علاقتهما المؤسساتية، حيث أكد عمارة استعداد المجلس المغربي لمواكبة نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال تبادل الممارسات الفضلة ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
4: نواصل جولتنا الإفريقية من الكونغو الديمقراطية. أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص أزيد من 242 مليون دولار إضافية لمكافحة إيبولا في البلاد التي تعرف موجة جديدة من تفشي الوباء. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
5: وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في بيان أن التمويل الإضافي يأتي في إطار الالتزام الذي تعهدت به واشنطن خلال قمة قادة مجموعة السبع بتقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة إيبولا. وأوضح البيان أن هذا المبلغ ينضاف إلى 350 مليون دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا، مما يتيح للمنظمات المكلفة بالتنفيذ توسيع نطاق التدخلات الجارية في إفريقيا. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح للبلاد مواصلة تعاونها مع الحكومة وشركاء القطاع الخاص والجهات الفاعلة في المجال الإنساني بهدف صياغة استجابة قوية وشاملة. هذا وأكدت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية في وقت سابق عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 3973 حالة، بينها 1801 وفاة.
4: نختم من غينيا الاستوائية التي وقعت اتفاقي تمويل مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا في أول عملية تمويل تقوم بها هذه المؤسسة في البلاد. وتمت المصادقة على هذين الاتفاقين خلال حفل توقيع ترأسه رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ويتعلقان بتمويل بناء مساكن في سيوداد لاباز بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع كهرباء هذه المدينة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي فادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: إن غمسنيم كرة، إن مادن دينامون دغراغلان، تسرتيت امون، تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما راديو.
6: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الاخبار على ريم راديو.
0: اهلا وسهلا بكم، والبداية بابرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
8: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
0: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
1: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء، تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: محطة ثقافية لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليوز المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبث في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة مليون و200 ألف درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ مليون درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
12: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
13: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
11: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
14: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
15: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي أني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
16: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد في يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
11: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
3: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
2: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية ل194 تلميذا وألبسة ل33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
5: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
4: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفردوا لي غرامات،
7: كل واحد يحافظ على بلاصتو، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
8: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبوا خذ داك الشيء اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
9: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل
0: الإدارة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
0: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
13: حرفلاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
14: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
12: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
15: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية

0: وهي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز. وما أنه هاي هاند ميد، ففي يعني نقدر نقول أنه نسخة واحدة بالعالم منها.
1: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا.

0: خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار رباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية 194 تلميذا وألبسة 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدرا في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إلفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: أضاف المصدر ذاته أن إلفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
4: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
4: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
6: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
7: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
4: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة تعاونية نسائية المستفيدة من برنامج جهة ناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونية النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رسل له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
8: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
1: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
9: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
9: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
12: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لإغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحي الموسم الديني السنوي لمولي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة 4 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية 194 تلميذا وألبسة 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
0: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
9: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
14: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. بسبب موجة الحر. خطر الحرائق الغابوية يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بفرنسا. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء عشرات المصطفين. ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في كوريا إلى 21 حالة إثر موجة الحر الشديدة. نستهل النشرة من فرنسا، حيث رفعت موجة الحر المستمرة خطر اندلاع حرائق غابوية إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أتت حرائق الغابات منذ بداية السنة على حوالي 100,000 هكتار، في وقت تحذر فيه السلطات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة التي لا تزال تفوق المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. نبقى في أوروبا. تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية إجاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا، في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة، مع تجنب التنقل في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وكما ورد في العناوين، في كوريا أفادت السلطات الصحية بتسجيل حوالي 21 وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة في البلاد منذ بداية العام حتى الآن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
15: توجه مع مجموعه 2441 مريضا إلى غرفة الطوارئ بسبب حالات مرتبطة بالحرارة منذ منتصف ماي، عندما أطلقت السلطات نظام مراقبة الأمراض المرتبطة بالحرارة حسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وكالة الأنباء الكورية ذكرت أنه على الرغم من أن عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة هذا العام كان أقل مقارنة ب 3238 مريضا في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد الوفيات ارتفع هذا العام حيث تجاوز إجمالي عدد الوفيات الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 20 حالة. وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أصدرت تحذيرات إضافية من موجة الحر الشديدة لمنطقة العاصمة الكبرى، ووضعت 43% من المنطقة تحت أعلى مستوى من التأهب.
14: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة.
16: Such a hot day outside. It's...
4: الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
12: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيسة الكولومبية الجديدة. وكان في استقبال السيدة بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس سبو الرجاء.
0: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي درز زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي درز الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي درز زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
0: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
19: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.
11: السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل باستمرار مع محيطه، وكتأثر نظرته للحياة بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بين الأنماط الشخصية اللي كتلفت الانتباه في المجتمعات المعاصرة شخصية الفرد المتشائم العدمي اللي كينظر للحياة من زاوية قاتمة وما كيشوفش فيها سوى المعاناة والإخفاق والعبث، وكيعتقد هذا الفرد أن الجهد لا يؤدي إلى نتائج، وأن القيم الإنسانية فقدت المعنى ديالها، وأن المستقبل لا يحمل أي أمل كيستحق الانتظار. وأثر هذا النظرة عند الفرد المتشائم ما كتوقفش عنده وحده، لأنه كيأثر بها على محيط الأسرة وعلى محيط العمل وحتى على علاقاته الاجتماعية، الأمر اللي كيجعل هذه الصفة النفسية والسلوكية جديرة بالدراسة والتحليل. فالتشاؤم في حد ذاته ماشي صفة جديدة، ولكن عرفتها الإنسانية منذ القدم بوصفها استجابة نفسية للإحباط أو النظرة السلبية ديال الفرد اللي كيتوقع دائما الأسوأ. غير أن العدمية كتمثل مستوى أعمق من التشاؤم، فهي كتقوم على الاعتقاد بأن الحياة ما عندها حتى معنى، وأن المبادئ والقيم والغايات ما كتمتلكش قيمة حقيقية. ومن اللي كيجتمع التشاؤم مع العدمية كيصبح الفرد أكثر ميل للانسحاب من المجتمع وفقدان الدافع لأي مشاركة والنظر لكل إنجاز أو علاقة إنسانية باعتبارها أمر مؤقت وما كيستحقش أي اهتمام. وكتعدد الأسباب اللي كتأدي لتكوين هذه الشخصية، فمن الناحية الأسرية يقدر ينشأ الفرد في بيئة كيغلب عليها النقد المستمر أو الإهمال العاطفي، فكيتشكل عنده شعور دائم بعدم الكفاءة وأنه عديم الفائدة، كما أن التعرض المتكرر للفشل بدون وجود دعم نفسي أو اجتماعي كيعزز الاعتقاد بأن النجاح مستحيل وأن المحاولة لا جدوى منها. وهذا الفشل يقدر يعطي لبعض الأفراد الشعور بالعجز وفقدان الثقة في النفس، خاصة إذا كان الفرد كيحس بأنه بذل مجهود، لكن اللي ما كيعرفش هو أن هذا المجهود في الحقيقة ما كيكونش مضبوط وكيبقى يفكر بأن مستقبله مشى، وهنا كيصبح أكثر قابلية لتبني رؤية متشائمة وعدمية تجاه الحياة بدون ما يقلب على الأسباب الحقيقية اللي خلته يفشل. من جهة أخرى يمكن التشاؤم والعدمية يكتسبهم الفرد من شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها دور مهم في تكوين هذه النظرة المتشائمة، خاصة بالنسبة للفرد كيعرض نفسه للمقارنات الاجتماعية اللي كتفرضها المنصات الرقمية، وهذا الأمر كيولد عنده للأسف شعور بأن حياته ما عندها حتى معنى، وفي اعتباره أن السعادة اللي كيشوفها هو في المواقع ما يقدرش يوصلها. لذلك إذا غابت عنده القدرة على التفكير والتمييز بين الصور كتحول إلى عامل أساسي كيأثر في سلوكه وأيضا قراراته. ومن الناحية النفسية ممكن يرتبط التشاؤم المفرط ببعض الاضطرابات بحال القلق المزمن والخوف، هنا كيفقد الفرد القدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في كل مناحي الحياة وكيصبح أكثر ميل لتفسير كل موقف بصورة سلبية قاتمة. فالفرد المتشائم العدمي هو اللي كينجر في هذه النظرة، وفي غالب الأحيان كيكون في حاجة لدعم نفسي متخصص يساعده على تجاوز هذه النظرة اللي كتخليه دائما حزين ومغبون، وكتنعكس هذه الشخصية على العلاقات الاجتماعية بشكل واضح. فالفرد المتشائم غالبا ما كيلقى صعوبة في بناء علاقات مستقرة لأنه كيشك في نوايا الآخرين وكيتوقع الفشل أو الخذلان قبل ما يوقع، والمشكل أنه كيقدر ينقل مشاعره السلبية للأفراد اللي عايش معهم وكيأثر في أجواء الأسرة وفي بيئة العمل وكيقلل من حماس الآخرين. ومع مرور الوقت يقدروا الأفراد اللي في الوسط دياله يبعدوا عليه بسبب كثرة الانتقادات والسلبية اللي عنده، وهذا الأمر كيزيد من شعوره بالقلق وكيعمق دائرة التشاؤم اللي عنده. أما على مستوى المجتمع كيأدي هذا النمط من التفكير والسلوك لانخفاض روح المبادرة والإبداع، لأن الأفراد المتشائمين كيفقدوا الإيمان بإمكانية التغيير والتطور والنجاح، فالبيئة اللي كيسودها اليأس كتكون أقل قدرة على تحقيق هذا النجاح أو أي تقدم يذكر، لأن النجاح كيحتاج الأفراد كيأمنوا بالمستقبل وكيتيقوا في قيمة العمل اللي كيقوموا به، ولا بد من التمييز بين التشاؤم الواقعي اللي كيدفع الفرد للحذر والتخطيط وبين التشاؤم العدمي اللي كيلغي كل احتمال للنجاح أو التغيير وكيلغي النقد البناء اللي كيهدف لإصلاح الواقع. ومن هنا كتبان خطورة هذا النمط الفكري، لأنه كيمنع بشكل ما البحث على الحلول وكيغذي الاستسلام في نفسية الأفراد. ومواجهة هذه الصفة التشاؤمية اللي ممكن نلقاوها عند أفراد قريبين منا، إما في الأسرة أو في العمل أو حتى في فترة الدراسة، خاص التعامل معها على أنها حالة مرضية خاصها دعم نفسي، وخاص تشجيع كل فرد بنت عليه على مواجهة الفشل بوصفه فرصة أخرى للتعلم وماشي دليل على العجز، مع تعزيز الأمل والتفكير الإيجابي عنده، لأن التدخل المبكر يقدر يمنع تطور التشاؤم وما يتحولش لحالة مزمنة كتأثر على حياته، ويقدر يخليه أيضا يحتفظ بعلاقات اجتماعية داعمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

0: حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال

0: شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذا السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس الزرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس الزرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية 49 تلميذا من ضعف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقائب مدرسية 194 تلميذا وألبسة 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سيها ميتدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
0: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إن غميسنين كرة، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
0: تمس فليدين نغا تمس فليدين نغا زانا زول فلاوني نختلام غوسكزل نتمازيخت سمينو تقلديت المغرب غامان سديد نساغ الحقوق المشروع نغريف فلسطين شقيقة فديانز تيليلين سادس بداد نتمازير فلسطين تسليليت في الحدود 4 يونيو 1967 تمازون تنس القدس الشريف دلقتنا أنس الفضائي الحوارد تفاوض دقنا بريداد داريفوكون قل حل نتماخت فلسطين دإسرائيل غبريداد نيت سديد اسمون نمواس ونال القدس تجيننس ديت واسكر نغل عاصمة الأردنية عمان المشاركة للعداد نمواس دول العربيات الإسلامية فودور لجنة القدس ديت رأس وقليد أمقران محمد وصديس ربيع تنصرد الوكالة بيت مال القدس الشريف ديقان غيل تنفيدي الجنايد دت توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية غل حالت ننزويد لمنزلت نغصاد يبقى ونزوي حران غتمانطين ناس غار نتدلاد وقنسون سكين نسوس دشياد ماد الجنوب المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي نتمازيرت الأقاليم الصحراوية مكلي رايرغ نسبيا غر حامناد سايس دوقنسون المنطقة الغرب دوادي ملوية تسكفال الحرارة الدنيا رديلنت بين 28-33 درجة المناطق نشياد ماد سوس الجنوب الشرقي نتمازير دما بين 16-22 درجة المرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية الوسطى السواحل الوسطى استهلنا الجامعة الملكية المغربية الفروسية مستهلنا إنجبرنا إنامورنا سلبطولة العالم الاتحاد الدولي الفروسية 2026 داريت ينضمن ألمانيا الفترة الممتدة بين مراو أرسين مراو دكراد غشت الجامعات الناغية البلاغ مست تظهر يد تندلانت داري اسمون نخبة رياضات الفروسية غير العدد التخصصات داري قنايات المناسبة تمقرانت المغرب ريت يمتل غلبطولة يد كراد تخصصات الفروسية سنور سلاوي دوغمانس ليجند بي مكليس ريدافع ياسين رحموني في الألوان تمازيرت سوغمانس كايند أوف ماجيك أرغد نلكم تيغيرانوس قزلات دارون تيني أردو رياضنين تنميرتنون
3: غيم راديو أخبار المغرب والعالم
5: سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو
3: ريم راديو أخبار المغرب والعالم
6: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا وسط ترحيب جماهيري لافت وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022
3: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية
0: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا نوصف بالبناء والإيجابي وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026 والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف، والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
7: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطا لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إدير، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
1: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية. ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية للشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا، وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
2: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
1: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
0: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليوز المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبث في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط، دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة مليون و200 ألف درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ مليون درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
10: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
9: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظل الأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي،
10: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
9: نعم.
10: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرق لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، في إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق في السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
9: نعم.
10: فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلون كاداسترال، يعني البلون داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
9: نعم هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطة.
10: صميم العمل ديال الموثق.
9: نعم هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وأنت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
10: تماما، بل أكثر من ذلك، كان بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
9: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
10: مرحبا.
9: كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنا هذيك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك، وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني ما مبنياش كيف ما قلتي
10: أرض عارية. ولا بعض ما كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
9: تمام.
10: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في في, في البناء.
9: تمام. يعني باش نوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
10: يعني كنقول وجود قانوني.
9: تمام.
10: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
9: نعم.
10: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
9: نعم.
10: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طبق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طبق سفلي وطبق علوي واحد، فهذوك الطبقين ما عندوش وجود قانوني.
9: تمام.
10: والعمليه مكلاش تم بالطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
9: نعم ممتاز أستاذ منتصر، يعني هذه الوثائق اللي كتطلبوا في غاية الأهمية.
10: أكيد.
9: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كتطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
10: لما لا احتمد كانت المعلومات باش ربما وقع شي تغيير في ذيك المنطقة، ربما كاين مناطق اللي يكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المدكة ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما الا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال ديك العقار.
9: نعم. كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
10: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
9: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد؟ يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
10: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع، وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري، فهو كيوقعوا كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
9: نعم.
10: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
9: نعم.
10: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع. اللي هو المالك
9: غادي يبيع.
10: هو اللي غادي يبيع فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري. فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه. فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط الوقيفه وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
9: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصطلح قانوني
10: أكيد.
9: وربما كيبان لنا احنا الامر بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم
10: مصطلح ربما
9: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف.
10: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها وان كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لتحقق ديك الشروط.
9: نعم
10: للتوضيح اكثر مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار يعني ما يمكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع كيكون كنقولوا الرهن.
9: نعم.
10: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
9: نعم.
10: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
9: تمام.
10: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
9: نعم.
10: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
9: نعم.
10: بل وراهن بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
9: تمام واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك واحد العقار ممتد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي كيمشي عند الموثق مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
10: تمام.
9: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
10: تمام.
9: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ
10: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
9: تمام.
10: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
9: نعم.
10: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري هو راهين
9: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
10: تمول حيت الا كان داك حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل داك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
9: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار وديك الدار عنده مكريه كيغيها لواحد الشخص محدد وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه قال له تا هو هنبيعها لك خاويه واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا
10: ممكن يكون هذا كشرط واقف ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
9: نعم.
10: لان هذه مساله شويه معقده ولكن ممكن نوصل لها.
9: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم. شكرا لكم مرة أخرى.
10: مرحبا أستاذ هشام.
9: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهات طنجة طوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
12: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
13: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت للتنمية.
12: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
14: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
15: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
12: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
1: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء هو المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
16: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
1: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير شؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن

0: أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة تفال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا:
1: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
2: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن صعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
3: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
1: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
4: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علاقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلاقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
5: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
1: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
0: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
6: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
0: قريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما

0: ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
1: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و 232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
0: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. بسبب موجة الحر، خطر الحرائق الغابوية يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بفرنسا. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء عشرات المصطفين. ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في كوريا إلى 21 حالة إثر موجة الحر الشديدة. نستهل النشرة من فرنسا، حيث رفعت موجة الحر المستمرة خطر اندلاع حرائق غابوية إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أتت حرائق الغابات منذ بداية السنة على حوالي 100,000 هكتار، في وقت تحذر فيه السلطات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة التي لا تزال تفوق المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. نبقى في أوروبا، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا، في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة، مع تجنب التنقل في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وكما ورد في العناوين، في كوريا أفادت السلطات الصحية بتسجيل حوالي 21 وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة في البلاد منذ بداية العام حتى الآن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
6: توجه ما مجموعه 2441 مريضا إلى غرفة الطوارئ بسبب حالات مرتبطة بالحرارة منذ منتصف ماي، عندما أطلقت السلطات نظام مراقبة الأمراض المرتبطة بالحرارة حسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وكالة الأنباء الكورية ذكرت أنه على الرغم من أن عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة هذا العام كان أقل مقارنة ب 3238 مريضا في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد الوفيات ارتفع هذا العام حيث تجاوز إجمالي عدد الوفيات الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 20 حالة. وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أصدرت تحذيرات إضافية من موجة الحر الشديدة لمنطقة العاصمة الكبرى، ووضعت 43% من المنطقة تحت أعلى مستوى من التأهب.
5: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: وأيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القرى ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في الإذاعي التقريري الرياضي للنشرة. الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخبارية. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالان ملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلقا:
8: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
9: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
10: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
8: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
11: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
12: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
8: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
0: اقتصاديا، افاد بنك المغرب بان الولوج الى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنه 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف باسهل. تقرير للبنى شفيق.
1: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء الكيميائي وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
0: قرياً أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
1: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
0: دوليا لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات والأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من 9:00 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27/2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الأولمبياتية الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
13: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهات الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
4: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
6: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت البيرفورمانس وفريمون كانت دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
7: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
4: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت الهيئة الكورية المعنية بحماية البيانات الشخصية مؤخرا غرامة بقيمة 7 ملايين دولار على تيك توك لقيامها بجمع واستخدام البيانات السلوكية لمستخدميها بشكل غير قانوني لأغراض الإعلانات المستهدفة. بحسب السلطات الكورية، قامت تيك توك بجمع البيانات السلوكية ل 9.45 مليون مستخدم كوري باستخدام أدوات مدمجة في مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة على أطراف ثالثة قبل استغلالها لتخصيص الإعلانات. وترى الهيئة المتخصصة أن تيك توك لم تبلغ المستخدمين بوضوح عند تسجيلهم، بل فرضت عليهم فعليا هذا الجمع من خلال دمج موافقتهم مع الموافقة المطلوبة للبيانات الضرورية لتشغيل الخدمة. كما أثبتت التحقيقات أن تطبيق تيك توك لايت نقل بيانات شخصية إلى شركة تابعة في الخارج دون تقديم جميع المعلومات المطلوبة، سيما بشأن الغرض من الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. وفي قضية منفصلة، أمرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد شركتين تابعتين لشركة أبل، وفرضت عليهما غرامات يبلغ مجموعها 252 مليون وان بسبب عدة مخالفات لقانون البيانات الشخصية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة، الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى، خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
5: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيبها وخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: وأيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القرى ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخبارية. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلقا.
11: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
12: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
13: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
11: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
14: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
15: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
11: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
10: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
16: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
17: قرياً أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
16: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز $1,000,000 من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3,063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5,500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و 232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
17: دوليا لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من 9:00 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27/2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
18: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
17: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
5: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
6: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
7: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازم الصراحه.
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت الهيئة الكورية المعنية بحماية البيانات الشخصية مؤخرا غرامة بقيمة 7 ملايين دولار على تيك توك لقيامها بجمع واستخدام البيانات السلوكية لمستخدميها بشكل غير قانوني لأغراض الإعلانات المستهدفة. بحسب السلطات الكورية، قامت تيك توك بجمع البيانات السلوكية ل 9.45 مليون مستخدم كوري باستخدام أدوات مدمجة في مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة قبل استغلالها لتخصيص الإعلانات. وترى الهيئة المتخصصة أن تيك توك لم تبلغ المستخدمين بوضوح عند تسجيلهم، بل فرضت عليهم فعليا هذا الجمع من خلال دمج موافقتهم مع الموافقة المطلوبة للبيانات الضرورية لتشغيل الخدمة. كما أثبتت التحقيقات أن تطبيق تيك توك لايت نقل بيانات شخصية إلى شركة تابعة في الخارج دون تقديم جميع المعلومات المطلوبة، سيما بشأن الغرض من الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. وفي قضية منفصلة، أمرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد شركتين تابعتين لشركة أبل، وفرضت عليهما غرامات يبلغ مجموعها 252 مليون وون بسبب عدة مخالفات لقانون البيانات الشخصية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
5: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
6: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
4: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
7: هلا هاي اللي انا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقه المغربيه وقعدت احف فيها من الجناب عشان تصير ناعمه. لما بلشنا نسوي بعلقه المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص. بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة، صرت أحبها بزيادة.
6: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي أني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
8: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطع الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
4: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: وأيضا أخبار جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القرى ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 اللبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 و2000. أهلا بكم في بوستها.

0: وسفيرة جلالة الملكة بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا.
1: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
2: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
3: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
1: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
4: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
5: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
1: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
0: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
6: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين، و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
0: قريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
6: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة

0: أقدم أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3,063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5,500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و 232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إن غمزن غماب راديو.
1: أزول لي بسفيد نعزانين جينا ويسن غساد بركات قوم زوروني نغميسن نغساد ديتيسان غوريا نغبالوا دبلوماسية مغربي مزد المغرب التغاست من المدينة يتوين نباب نودو لقليد يتمواسين نغنسو تغوسوين برا يلتغ المغرب قوس مجيني مزيانا نادوري لي أسمون أفاد دغولنا سوامور نغد الوطن. بسم البدين ياتوين نباب نودو لقليد الكم موساس نتغو سيبين نبرا دمية وسيفريقي دي مغربي نزدغنين نقبر ناصر بوريتا الكم غر كالي ديوان كان كولومبيا فادا اسم دايا باب نودو لقليد محمد ويسليس اتي نصر باب نيجنوان اكتفو قلان وسقيم ننسيخ فامينو نكولومبيا ماس بوريتا تشنوبيك تليق نراح تنبط تمنات ناديل كاوكا ماستا ديل فرانسيسكا تورو دوم غيوان سانتياغو ماستا الفارو أليخاندرو إدير تمسخات باب نودو لقليد دي كولومبيا ماستا فريدا لودايا أحضرنا المغرب دي تفوقلية دي جايان أصغن تقليد دي المغرب دي كولومبيا فاد أتسورين خفستوسي نومياسان نسنة. يسديد سيران أمور أن المغرب انتمليت تديناميت تسولانت تستراتيجية نسا جيجر وسايا مظلوم كلي يصدر در أغواس خثار انتكريت انتكرست ترزمت تمسورت رايان إير دي المغرب قاح من كلي ناو سيرا مازد تمسورت راتسخدم ميتيجان تميديت سيواجنار ناتسديس دمراو نوزيج نغد الخط أمضو غر تجليت إلا جيس ساد مراو نوزيج أم ماينوس ميتيجان سموس ديكرادو جنديد أسخيم نغد مليون ريقنا المغرب دكوز دمراو انت مزيد تدي أوروبا دي تنون تثمون تتمون نغد تمون تنبط نوامون أجر لان نتوجه نظر نغد كرة القدم دي رباط ميادينا ومون جيان وصيود مزدئين جمام الناس مينون جديد مرة ونسيخ فن الفيفاج يعني الفانتينو نيجان من هذا نيتي سين غر ومون إيمورن ينجمام نيجان سين تلماض ديان دمروه إذا لاني مسفيد نازنين جينا ويسنا أسد قيمة المال.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
8: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة.
6: Such a hot day outside. It's
8: الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القارة ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000، لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديلي الإيطالية فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملكة بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26/2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجان.
10: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26/2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
0: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: قريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسمية الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية، وبالإضافة إلى لقاء لقاء المغرب وجنوب إفريقيا تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
16: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
2: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
16: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
9: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 دقيقة ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12 ساعة و21 دقيقة مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
16: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغي جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البلقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
18: غيم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين، اللبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالان ملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديل فرانسيسكا تورو وعندة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا:
10: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
0: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركوداً حسب 83% من المقاولات وارتفاعاً حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء الكيميائي وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: قريا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الأندية الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل باستمرار مع محيطه، وكتأثر نظرته للحياة بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بين الأنماط الشخصية اللي كتلفت الانتباه في المجتمعات المعاصرة شخصية الفرد المتشائم العدمي اللي كينظر للحياة من زاوية قاتمة وما كيشوفش فيها سوى المعاناة والإخفاق والعبث، وكيعتقد هذا الفرد أن الجهد لا يؤدي إلى نتائج، وأن القيم الإنسانية فقدت المعنى ديالها، وأن المستقبل لا يحمل أي أمل كيستحق الانتظار. وأثر هذا النظرة عند الفرد المتشائم ما كتوقفش عنده وحده، لأنه كيأثر بها على محيط الأسرة وعلى محيط العمل وحتى على علاقاته الاجتماعية، الأمر اللي كيجعل هذه الصفة النفسية والسلوكية جديرة بالدراسة والتحليل. فالتشاؤم في حد ذاته ماشي صفة جديدة، ولكن عرفتها الإنسانية منذ القدم بوصفها استجابة نفسية للإحباط أو النظرة السلبية ديال الفرد اللي كيتوقع دائما الأسوأ. غير أن العدمية كتمثل مستوى أعمق من التشاؤم، فهي كتقوم على الاعتقاد بأن الحياة ما عندها حتى معنى، وأن المبادئ والقيم والغايات ما كتمتلكش قيمة حقيقية. وملي كيجتمع التشاؤم مع العدمية كيصبح الفرد أكثر ميل للانسحاب من المجتمع وفقدان الدافع لأي مشاركة والنظر لكل إنجاز أو علاقة إنسانية باعتبارها أمر مؤقت وما كيستحقش أي اهتمام. وكتعدد الأسباب اللي كتؤدي لتكوين هذه الشخصية، فمن ناحية الأسرية يقدر ينشأ الفرد في بيئة كيغلب عليها النقد المستمر أو الإهمال العاطفي، فكيتشكل عنده شعور دائم بعدم الكفاءة وأنه عديم الفائدة، كما أن التعرض المتكرر للفشل بدون وجود دعم نفسي أو اجتماعي كيعزز الاعتقاد بأن النجاح مستحيل وأن المحاولة لا جدوى منها. وهذا الفشل يقدر يعطي لبعض الأفراد الشعور بالعجز وفقدان الثقة في النفس، خاصة إذا كان الفرد كيحس بأنه بذل مجهود، لكن اللي ما كيعرفش هو أن هذا المجهود في الحقيقة ما كيكونش مضبوط وكيبقى يفكر بأن مستقبله مشى، وهنا كيصبح أكثر قابلية لتبني رؤية متشائمة وعدمية تجاه الحياة بدون ما يقلب على الأسباب الحقيقية اللي خلته يفشل. من جهة أخرى يمكن التشاؤم العدمية يكتسبهم الفرد من شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها دور مهم في تكوين هذه النظرة المتشائمة، خاصة بالنسبة للفرد كيعرض نفسه للمقارنات الاجتماعية اللي كتفرضها المنصات الرقمية، وهذا الأمر كيولد عنده للأسف شعور بأن حياته ما عندها حتى معنى، وفي اعتباره أن السعادة اللي كيشوفها هو في المواقع ما يقدرش يوصلها. لذلك إذا غابت عنده القدرة على التفكير والتمييز بين الصور كتحول إلى عامل أساسي كيأثر في سلوكه وأيضا قراراته. ومن الناحية النفسية ممكن يرتبط التشاؤم المفرط ببعض الاضطرابات بحال القلق المزمن والخوف. هنا كيفقد الفرد القدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في كل مناحي الحياة، وكيصبح أكثر ميل لتفسير كل موقف بصورة سلبية قاتمة. فالفرد المتشائم العدمي هو اللي كينجار في هذه النظرة، وفي غالب الأحيان كيكون في حاجة لدعم نفسي متخصص يساعده على تجاوز هذه النظرة اللي كتخليه دائما حزين ومغبون، وكتنعكس هذه الشخصية على العلاقات الاجتماعية بشكل واضح. فالفرد المتشائم غالبا ما كيلقى صعوبة في بناء علاقات مستقرة لأنه كيشك في نوايا الآخرين وكيتوقع الفشل أو الخذلان قبل ما يوقع. والمشكل أنه كيقدر ينقل مشاعره السلبية للأفراد اللي عايش معاهم، وكيأثر في أجواء الأسرة وفي بيئة العمل، وكيقلل من حماس الآخرين. ومع مرور الوقت يقدروا الأفراد اللي في الوسط دياله يبعدوا عليه بسبب كثرة الانتقادات والسلبية اللي عنده، وهذا الأمر كيزيد من شعوره بالقلق وكيعمق دائرة التشاؤم اللي عنده. أما على مستوى المجتمع كيأدي هذا النمط من التفكير والسلوك لانخفاض روح المبادرة والإبداع، لأن الأفراد المتشائمين كيفقدوا الإيمان بإمكانية التغيير والتطور والنجاح، فالبيئة اللي كيسودها اليأس كتكون أقل قدرة على تحقيق هذا النجاح أو أي تقدم يذكر، لأن النجاح كيحتاج الأفراد كيأمنوا بالمستقبل وكيتيقوا في قيمة العمل اللي كيقوموا به، ولابد من التمييز بين التشاؤم الواقعي اللي كيدفع الفرد للحذر والتخطيط وبين التشاؤم العدمي اللي كيلغي كل احتمال للنجاح أو التغيير وكيلغي النقد البناء اللي كيهدف لإصلاح الواقع. ومن هنا كتبان خطورة هذا النمط الفكري، لأنه كيمنع بشكل ما البحث على الحلول وكيغذي الاستسلام في نفسية الأفراد. ومواجهة هذه الصفة التشاؤمية اللي ممكن نلقاها عند أفراد قريبين منا، إما في الأسرة أو في العمل أو حتى في فترة الدراسة، خاص التعامل معها على أنها حالة مرضية خاصها دعم نفسي، وخاص تشجيع كل فرد بنت عليه على مواجهة الفشل بوصفه فرصة أخرى للتعلم وماشي دليل على العجز، مع تعزيز الأمل والتفكير الإيجابي عنده، لأن التدخل المبكر يقدر يمنع تطور التشاؤم وما يتحولش لحالة مزمنة كتأثر على حياته، ويقدر يخليه أيضا يحتفظ بعلاقات اجتماعية داعمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وأيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القارة ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم

0: الصيفية حورت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
1: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
2: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
0: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
3: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
4: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
0: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
5: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
6: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
5: قريا، أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
6: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة

0: المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا، بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند، وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70 و100 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج، يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نوكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
4: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
6: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
6: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو،
10: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديلي فرانسيسكا تورو وعندة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلقان.
10: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
0: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: قرياً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل. كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج، يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم، هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة، صوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. في تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. وعلى بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزاً بعد كنز.
9: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جديد تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
16: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد، وكان في استقبال السيد بوريت لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملكة بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا:
17: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جديد تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
17: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
17: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل. تقرير للبنى شفيق.
0: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز $1,000,000 من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3,063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5,500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية، وبالإضافة إلى لقاء اللقاء المغربي وجنوب إفريقيا تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: حصاد الجهاد، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهات طنجة تطوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
19: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
20: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
19: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
21: انا فرحان بزاف حيتاش وصل للبيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
22: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكثير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
19: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
18: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
2: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
18: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
23: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: غيم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القرى ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26/2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجان.
8: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرف لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين

0: إدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
1: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
2: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
0: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
3: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
4: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
3: قريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
4: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
3: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70 و100 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي

0: الزراعية. أخيرا في الميدانية الرياضية، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27/2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
1: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدوري التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشيكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
2: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
7: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
8: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
6: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
9: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
10: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
11: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
6: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
12: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلتها المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديل فرانسيسكا تورو وعندة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا:
6: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
7: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
8: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
6: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
9: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
10: سويتها دور الأساور، ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
6: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
0: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
14: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين، و67% و33% في قطاع الكيميائي وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
0: قريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
14: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا، بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
0: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية طسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في طسام على ما يقرب من 70,000 شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل. كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج، يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
1: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
12: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26,460,000 درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
15: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية مع أخبار كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث تخوض لبؤات الأطلس السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا برسم الدوري ربع نهائي برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات العام المقبل بالبرازيل. العناصر الوطنية تدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. في المقابل بلغ المنتخب الجنوب أفريقي ربع نهائي بعد مسار متباين في المجموعة الثانية، إذ استهل المنافسة بالخسارة أمام تنزانيا بهدفين لواحد ثم تعادل مع كوت ديفوار قبل أن ينتزع بطاقة العبور بفوزه على بوركينا فاسو بهدف دون رد. ويعتمد المنتخب الجنوب أفريقي على خبرته في المباريات الكبرى إلى جانب السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والقدرات الفردية لعدد من لاعباته. وفي السياق ذاته، دائما أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخ فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز. وقال فيلدا خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن إن كل مباراة تطرح تحديات مختلفة ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، مبرزا أن خطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان. وبخصوص النجاعة الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم تسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا بأن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا في ذات السياق الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية. هذا وأكدت مدربة منتخب جنوب أفريقيا ديزيري إليس أن فريقها يدرك جيدا حجم التحدي الذي تمثله مواجهة المنتخب المغربي، خاصة في ظل عاملي الأرض والجمهور، مشيرة إلى أن اللاعبات مطالبات بالتركيز فوق أرضية الميدان. كشفت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على لائحة تضم 120 رياضيا ورياضية سيمثلون المغرب في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وأوضحت اللجنة عبر موقع الإلكتروني أن الوفد المغربي المكون من 72 رياضيا و48 رياضية سيشارك في 18 نوعا رياضيا، وسيشارك رياضيون المغاربة في منافسات ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة وكرة القدم والجمباز ورفع الأثقال والجيدو والكاراتيه والمصارعة والسباحة والبادل ورياضات الكرة الحديدية ورياضات الفروسية وتايكواندو وكرة المضرب والرماية الرياضية والترياثلون والشراع. وتشكل كرة القدم أكبر حصة ضمن الوفد المغربي بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة، تليها ألعاب القوى ب 25 رياضيا ورياضية، ثم الملاكمة ب 9 والكاراتيه ب 7 وتايكواندو ب 6. وختاما في الكرة الصفراء، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الدور الرابع من دورة تورونتو للألف نقطة في كرة المضرب إثر فوزها على الصينية تشانغ شواي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4. كما تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة إلى الدور الرابع بعد فوزها على الأوزباكية كاميلا راحيموفا 6-4 و6-0 لتواجه الروسية ديانا شنايدر المصنفة الخامسة عشرة الساعية بدورها إلى بلوغ ربع نهائي. ومن جهتها حجزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة السابعة بطاقة العبور إلى الدور الرابع إثر تغلبها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-1 لتلاقي في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك التي أقصت الأمريكية ماديسون كيس. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
18: ريم راديو،
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. التعاون في مجال الهجرة من خلال إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على تعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. وصول السيد بوريطا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
16: في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي الدولي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
19: بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي بدولة كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيدة بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالدي كاوكا السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فاريدة لودايا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم الشتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. في نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن المطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: مطار الرباط سلا استقبل 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
19: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة وتأهيلها الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وعلى صعيد آخر، أشرفت بعثة من الحجابة الملكية بمولاي إدريس زرهون ومكناس على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة افتتاحية الموسم الديني السنوي لمولاي إدريس الأكبر. فبمدينة مكناس وزعت البعثة برئاسة السيد محمد سعد الدين سميج المكلف بمهمة بالديوان الملكي هبات مالية على 311 11 شخصا من سكان العاصمة الإسماعيلية، ثم توجهت البعثة إلى مولاي إدريس زرهون حيث وزعت هبات مالية على 448 شخصا من المحتاجين. في الوقت نفسه سلمت البعثة نظارات طبية ل 49 تلميذا من ضعاف البصر وكراسي متحركة لأربعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقائب مدرسية ل 194 تلميذا وألبسة ل 33 يتيما. كما سلمت البعثة هبات ملكية لشرفاء الأدارسة، وذلك خلال حفل أقيم في ضريح مولاي إدريس الأكبر لحضور الكاتب العام لعمالة مكناس ومسؤولين محليين وعلماء وشخصيات بارزة. دوليا وفي سياق التوتر بالشرق الأوسط، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. سهام تدراف في المتابعة.
18: كتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
19: في شأن الرياضي، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابية. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إلفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس سبو الرجاء.
3: أضاف المصدر ذاته أن إلفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
19: وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
20: شاركنا
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
15: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
20: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و 4.5%.
15: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
15: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
3: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا نوصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وأيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخبارية. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديل فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا.
5: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
6: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
7: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
5: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار

0: 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
2: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: قرياً، أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
2: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا، بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثانية.

0: الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الموزمبيق الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية. اغتيال مستشار جماعي رميا بالرصاص بجنوب إفريقيا في حادث هو الثالث في أقل من شهرين. غينيا الاستوائية تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027. أهلا بكم من جديد. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت تقديم دعم ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح وصدمات المناخية في شمال الموزمبيق. المشروع الممول من الحكومة اليابانية بمليون دولار شمل أقاليم كابو ديلغادو ونياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتوزيع أزيد من 100 طن من البذور، فضلا عن تدريب المزارعين على تقنيات التكييف المناخي وتوفير معدات زراعية ومضخات مياه. التدخلات الميدانية ساهمت أيضا في قطاع تربية الدواجن، حيث مكنت حملات التلقيح من خفض نسبة النفوق الناجم عن الأمراض من 85 إلى 4%، مما عزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر هشاشة. جنوب إفريقيا تشهد حلقة جديدة من أعمال العنف التي تستهدف المسؤولين المحليين إثر اغتيال مستشار جماعي ببلدية إثيكويني رميا بالرصاص بمنطقة كلار ووتر. الحادث الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من شهرين يثير قلقا واسعا في أوساط السكان والسلطات المحلية وسط مخاوف من تصاعد الاغتيالات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
3: المتحدث باسم شرطة الإقليم روبرت نيتشوندا أفاد بأن الضحية كان داخل مكتبه عندما حضر شخص مجهول مدعي حاجته إلى المساعدة، فخرج المستشار لملاقاته قبل أن يستل المشتبه فيه سلاحا ناريا ويطلق عليه عدة رصاصات أردته قتيلا في الحين. الشرطة أكدت أن دوافع الجريمة ما تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن مختلف الوحدات الأمنية باشرت تمشيط مسرح الجريمة وجمع الأدلة بالتوازي مع إطلاق عملية مطاردة لتوقيف المشتبه فيه. من جهته وصف رئيس مجلس بلدية إثيكويني ثاباني نيوسي الحادثة بأنه ضربة موجعة للبلدية ولسكان المنطقة، معتبرا أن تنفيذ الجريمة في وضح النهار يعكس جرأة المنفذ وسبق إصراره. أعمال العنف هذه تأتي بعد مقتل مستشار جماعي آخر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في 20 يونيو الماضي رميا بالرصاص داخل مكتبه ببلدية نيلسون مانديلا باي بعد أقل من ساعة على اغتيال مرشحة عن حزب التحالف الديمقراطي في كيب تاون.
0: بجنوب إفريقيا دائما السلطات الأمنية في البلاد أوقفت أزيد من 80 شخصا بإقليم كوازولو ناتال على خلفية احتجاجات عنيفة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين شملت أعمال نهب وتخريب. الشرطة أكدت تعزيز انتشارها لاحتواء الاضطرابات مشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة يظل من اختصاص مؤسسات الدولة ولن يتم التسامح مع أي ممارسات خارجة عن القانون. نختم من غينيا الاستوائية التي تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027 في مدينة ريابا بجزيرة بيوكو، وذلك بموجب اتفاق وقع أمس في العاصمة مالابو بين اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هذا الاتفاق الذي وقعه رئيس اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية والنائب الأول لرئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يحدد الأسس التنظيمية واللوجستية للحدث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7 كيلومترات ونصف، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد، تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
2: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وأيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة، الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخبارية. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديلي فرانسيسكا تورو، وعندة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيديرا، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا.
5: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
6: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
7: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
5: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
8: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
9: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
5: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
3: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل، أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: قرياً، أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليم كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
3: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها، أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا، بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
4: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
3: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022 ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير، وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. وعلى بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة، وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمي الفن الشفهي المغربي من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
1: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
12: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل
2: الإمداد.
11: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عمليات الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الصحية. ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أيضا أخبري جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. من أنباء القارة الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 والفين لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 والفين. أهلا بكم في مستهل لهذا الموعد الإخبارية. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديل فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيديرا وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجا.
13: هذه أنامل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
6: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
7: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
13: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
8: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
9: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
13: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
4: اقتصاديا، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 26 والفائدة في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف بأسهل تقرير للبنى شفيق.
3: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها، وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: قرياً، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
3: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و 232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
4: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية طسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات، والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 700,000 شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل. كما غمرت المياه أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات والأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء، مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26,000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27,000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
3: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث. غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
14: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: مع مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل باستمرار مع محيطه، وكتأثر نظرته للحياة بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بين الأنماط الشخصية اللي كتلفت الانتباه في المجتمعات المعاصرة شخصية الفرد المتشائم العدمي اللي كينظر للحياة من زاوية قاتمة وما كيشوفش فيها سوى المعاناة والإخفاق والعبث، وكيعتقد هذا الفرد أن الجهد لا يؤدي إلى نتائج، وأن القيم الإنسانية فقدت المعنى ديالها، وأن المستقبل لا يحمل أي أمل كيستحق الانتظار. وأثر هذا النظرة عند الفرد المتشائم ما كتوقفش عنده وحده، لأنه كيأثر بها على محيط الأسرة وعلى محيط العمل وحتى على علاقاته الاجتماعية، الأمر اللي كيجعل هذه الصفة النفسية والسلوكية جديرة بالدراسة والتحليل. فالتشاؤم في حد ذاته ماشي صفة جديدة، ولكن عرفتها الإنسانية منذ القدم بوصفها استجابة نفسية للإحباط أو النظرة السلبية ديال الفرد اللي كيتوقع دائما الأسوأ، غير أن العدمية كتمثل مستوى أعمق من التشاؤم، فهي كتقوم على الاعتقاد بأن الحياة ما عندها حتى معنى، وأن المبادئ والقيم والغايات ما كتمتلكش قيمة حقيقية. وملي كيجتمع التشاؤم مع العدمية كيصبح الفرد أكثر ميل للانسحاب من المجتمع وفقدان الدافع لأي مشاركة، والنظر لكل إنجاز أو علاقة إنسانية باعتبارها أمر مؤقت وما كيستحقش أي اهتمام. وكتعدد الأسباب اللي كتأدي لتكوين هذه الشخصية، فمن ناحية الأسرية يقدر ينشأ الفرد في بيئة كيغلب عليها النقد المستمر أو الإهمال العاطفي، فكيتشكل عنده شعور دائم بعدم الكفاءة وأنه عديم الفائدة، كما أن التعرض المتكرر للفشل بدون وجود دعم نفسي أو اجتماعي كيعزز الاعتقاد بأن النجاح مستحيل وأن المحاولة لا جدوى منها. وهذا الفشل يقدر يعطي لبعض الأفراد الشعور بالعجز وفقدان الثقة في النفس، خاصة إذا كان الفرد كيحس بأنه بذل مجهود، لكن اللي ما كيعرفش هو أن هذا المجهود في الحقيقة ما كيكونش مضبوط، وكيبقى يفكر بأن مستقبله مشى، وهنا كيصبح أكثر قابلية لتبني رؤية متشائمة وعدمية تجاه الحياة بدون ما يقلب على الأسباب الحقيقية اللي خلته يفشل. من جهة أخرى يمكن التشاؤم والعدمية يكتسبهم الفرد من شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها دور مهم في تكوين هذه النظرة المتشائمة، خاصة بالنسبة للفرد كيعرض نفسه للمقارنات الاجتماعية اللي كتفرضها المنصات الرقمية، وهذا الأمر كيولد عنده للأسف شعور بأن حياته ما عندها حتى معنى، وفي اعتباره أن السعادة اللي كيشوفها هو في المواقع ما يقدرش يوصلها. لذلك إذا غابت عنده القدرة على التفكير والتمييز بين الصور كتحول إلى عامل أساسي كيأثر في سلوكه وأيضا قراراته. ومن الناحية النفسية ممكن يرتبط التشاؤم المفرط ببعض الاضطرابات بحال القلق المزمن والخوف، هنا كيفقد الفرد القدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في كل مناحي الحياة، وكيصبح أكثر ميل لتفسير كل موقف بصورة سلبية قاتمة. فالفرد المتشائم العدمي هو اللي كينجار في هذه النظرة، وفي غالب الأحيان كيكون في حاجة لدعم نفسي متخصص يساعده على تجاوز هذه النظرة اللي كتخليه دائما حزين ومغبون، وكتنعكس هذه الشخصية على العلاقات الاجتماعية بشكل واضح. فالفرد المتشائم غالبا ما كيلقى صعوبة في بناء علاقات مستقرة، لأنه كيشك في نوايا الآخرين وكيتوقع الفشل أو الخذلان قبل ما يوقع، والمشكل أنه كيقدر ينقل مشاعره السلبية للأفراد اللي عايش معاهم، وكيأثر في أجواء الأسرة وفي بيئة العمل، وكيقلل من حماس الآخرين. ومع مرور الوقت يقدروا الأفراد اللي في الوسط دياله يبعدوا عليه بسبب كثرة الانتقادات والسلبية اللي عنده، وهذا الأمر كيزيد من شعوره بالقلق وكيعمق دائرة التشاؤم اللي عنده. أما على مستوى المجتمع كيأدي هذا النمط من التفكير والسلوك لانخفاض روح المبادرة والإبداع، لأن الأفراد المتشائمين كيفقدوا الإيمان بإمكانية التغيير والتطور والنجاح، فالبيئة اللي كيسودها اليأس كتكون أقل قدرة على تحقيق هذا النجاح أو أي تقدم يذكر، لأن النجاح كيحتاج الأفراد كيأمنوا بالمستقبل وكيتيقوا في قيمة العمل اللي كيقوموا به، ولابد من التمييز بين التشاؤم الواقعي اللي كيدفع الفرد للحذر والتخطيط وبين التشاؤم العدمي اللي كيلغي كل احتمال للنجاح أو التغيير وكيلغي النقد البناء اللي كيهدف لإصلاح الواقع. ومن هنا كتبان خطورة هذا النمط الفكري، لأنه كيمنع بشكل ما البحث على الحلول وكيغذي الاستسلام في نفسية الأفراد. ومواجهة هذه الصفة التشاؤمية اللي ممكن نلقاوها عند أفراد قريبين منا، إما في الأسرة أو في العمل أو حتى في فترة الدراسة، خاص التعامل معها على أنها حالة مرضية خاصها دعم نفسي، وخاص تشجيع كل فرد بنت عليه على مواجهة الفشل بوصفه فرصة أخرى للتعلم وماشي دليل على العجز، مع تعزيز الأمل والتفكير الإيجابي عنده، لأن التدخل المبكر يقدر يمنع تطور التشاؤم وما يتحولش لحالة مزمنة كتأثر على حياته، ويقدر يخليه أيضا يحتفظ بعلاقات اجتماعية داعمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القارة ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000، لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديل فرانسيسكا تورو وعندة سانتياغو دي كالي السيد الفارو أليخاندرو إيدير وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجنة.
13: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
6: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
7: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
13: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
8: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
9: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
13: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف.

0: بين 89% و11% في قطاع الميكانيكي والتعدين، و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: قريا أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
1: دوليا لقي 97 شخصا على الأقل مسرعهم جراء الفيضانات في شمال شرقي الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70 و100 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي ضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير

0: أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
4: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
3: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
5: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كانت دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
6: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكثير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
3: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص هم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
12: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
13: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
11: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
14: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
15: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
16: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
11: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وأيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. وصول وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريتا إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. إن أنباء القارة ألفا وتدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية بالموزمبيق. في التقرير الرياضي للنشرة، دور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 لبؤات والأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 27 و2000. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فال ديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو، وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيديرا، وسفيرة جلالة الملك بكولومبيا سيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 26 2000 وشهدت مشاركة مكثفة. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. في خبر آخر، لم تقتصر المدرسة الصيفية في مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس على تعليم اليافعين الحرف التقليدية، بل حولتها إلى مساحة للابتكار، وتستمر على مدى 4 أسابيع لتنمية المهارات الحرفية والإبداعية للمستفيدين من خلال دمج الصناعات اليدوية بالتفكير التصميمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. عصام بلجان.
4: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
5: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها.
6: كنت شايفة كتير من بداية المخيم أنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي، فشفت أنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
4: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
7: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إشي بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
8: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة.
4: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
3: اقتصاديا، افاد بنك المغرب بان الولوج الى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنه 26 و2000 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين، حيث وصف باسهل تقرير للبنى شفيق.
2: أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
3: قريا، أعلنت منظمة الأممية المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعما ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو وسينياسا شمال الموزمبيق. لبنى شفيق.
2: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو أنها قدمت على مدى عام دعماً ل5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في إقليمي كابو ديلغادو ونياسا شمال الموزمبيق. وفي تقرير لها أوضحت المنظمة أن المشروع المنفذ بين مارس 2025 ومارس 2026 بتمويل ناهز مليون دولار من الحكومة اليابانية شمل مناطق موكوفي ومويدا في كابو ديلغادو وكوامبا وماروبا وميكانيلاس في نياسا، بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى الفئات الأكثر هشاشة. أزيد من 3063 أسرة تعيلها نساء استفادت من الدعم، فيما وزعت الفاو على 5500 أسرة أكثر من 103 أطنان من بذور المحاصيل و232 كيلوغراما من بذور الخضروات، إلى جانب مبيدات لحفظ المنتجات بعد الحصاد وأدوات زراعية ووسائل لتخزين المحاصيل. وساهمت هذه التدخلات في تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة المزارعين على مواجهة الصدمات المناخية، فضلا عن دعم أنظمة إنتاج وتكثير البذور محليا بما يعزز صمود الساكنة المستفيدة.
3: دوليا، لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية أسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. وأثرت الفيضانات في أسام على ما يقرب من 70 و100 ألف شخص وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعدما فاضت الأنهار وغمرت مياه المنازل، كما غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. أخيرا، في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم لسيدات 27 و2000 بالبرازيل. حفصة الحجامة.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر ومالاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية مع أخبار كأس أمم أفريقيا لسيدات المغرب 2026، حيث تخوض لبؤات الأطلس السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا برسم الدور ربع نهائي برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات العام المقبل بالبرازيل. العناصر الوطنية تدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. في المقابل بلغ المنتخب الجنوب أفريقي ربع نهائي بعد مسار متباين في المجموعة الثانية، إذ استهل المنافسة بالخسارة أمام تنزانيا بهدفين لواحد، ثم تعادل مع كوت ديفوار قبل أن ينتزع بطاقة العبور بفوزه على بوركينا فاسو بهدف دون رد. ويعتمد المنتخب الجنوب أفريقي على خبرته في المباريات الكبرى إلى جانب السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والقدرات الفردية لعدد من لاعباته. وفي السياق ذاته، دائما أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز. وقال فيلدا خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن إن كل مباراة تطرح تحديات مختلفة، ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، مبرزا أن خطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان. وبخصوص النجاعة الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم تسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا بأن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا في ذات السياق الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية. هذا وأكدت مدربة منتخب جنوب أفريقيا ديزيري إليس أن فريقها يدرك جيدا حجم التحدي الذي تمثله مواجهة المنتخب المغربي، خاصة في ظل عاملي الأرض والجمهور، مشيرة إلى أن اللاعبات مطالبات بالتركيز فوق أرضية الميدان. كشفت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على لائحة تضم 120 رياضيا ورياضية سيمثلون المغرب في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وأوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني أن الوفد المغربي المكون من 72 رياضيا و48 رياضية سيشارك في 18 نوعا رياضيا، وسيشارك رياضيون المغاربة في منافسة ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة وكرة القدم والجمباز ورفع الأثقال والجيدو والكاراتيه والمصارعة والسباحة والبادل ورياضات الكرة الحديدية ورياضات الفروسية وتايكواندو وكرة المضرب والرماية الرياضية وترياثلون والشراع. وتشكل كرة القدم أكبر حصة ضمن الوفد المغربي بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة، تليها ألعاب القوى ب 25 رياضيا ورياضية، ثم الملاكمة ب 9 والكاراتيه ب 7 وتايكواندو ب 6. وختاما في الكرة الصفراء، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الدور الرابع من دورة تورونتو للألف نقطة في كرة المضرب إثر فوزها على الصينية تشانغ شواي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4. كما تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة إلى الدور الرابع بعد فوزها على الأوزباكية كاميلا رحيموفا 6-4 و6-0 لتواجه روسيا ديانا شنايدر المصنفة الخامسة عشرة الساعية بدورها إلى بلوغ ربع نهائي. ومن جهتها، حجزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة السابعة بطاقة العبور إلى الدور الرابع إثر تغلبها على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-1 لتلاقي في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك التي أقصت الأمريكية ماديسون كيس. بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كمية هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
15: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
14: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
15: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير تجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
14: نعم.
15: فدائما كنطلبوا وثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه الا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. الا كان داك الا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنى ديك الدار، يعني البلان كاداسترال، يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد. واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كتطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
14: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل مضبوطة.
15: صميم العمل ديال الموثق.
14: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وانت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء، وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع بعض المرات. الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا، كيضيفها البيت سيجور، كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن انتم ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
15: تماما، بل أكثر من ذلك، يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا خدت رخصة البناء، ولكن ما كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية،
14: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
15: مرحبا.
14: كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا بنى ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو، بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة. الدار كنشوفوها مبنية، ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان، في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية، يعني مبنياش كيف ما قلتي
15: أرض عارية. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين، طابق سفلي وطابقين، واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
14: تمام.
15: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه، واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث، واش غير في البناء.
14: تمام. باش كنوضحوا يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه،
15: انا كنقولوا وجود قانوني.
14: تمام.
15: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
14: نعم.
15: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني، بحال راه ما كاينش.
14: نعم.
15: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطي حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي، وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد، فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
14: تمام.
15: والعمليه ما كلاش تم بهذه الطريقه، ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار، لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عادي يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديرو.
14: نعم، ممتاز أستاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
15: أكيد.
14: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا، يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء، رخصة السكن، شهادة المطابقة، يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة،
15: ولما حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة. ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين، ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق، فكنطلبوا ديك المذكره ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها، ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطلعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
14: نعم، كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
15: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق، ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
14: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة، وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع، شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد. شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
15: هو كما شرتي أستاذ هشام مشكور، لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كان روحنا الوعد بالبيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، أحدهما يلتزم أن يبيع والطرف الآخر كيلتزم أنه يشري، فهو كاين حقوق التزامات للطرفين معا. فالبائع أو الواعد بالبيع عنده التزامات، والمشتري أو المستفيد من الوعد بالبيع هو عنده التزامات طبعا. فنهضروا أول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
14: غادي يبيع.
15: هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات أكثر من من من المشتري. فأول حاجة هو عنده هو أنه ملزم أنه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفة. فداك الوعد بالبيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفة، وبعد واحد المدة متى تحققت شروط الوقيفة كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
14: نعم، هنا نوقف معك الأستاذ منتصر حول الشروط الوقيفة، لأن هذا مصالح قانوني.
15: أكيد
14: وربما كيبان لينا احنا الأمر راه بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفة قانونية كيسمعوا شروط الوقيفة ما كيعرفش علاش كنتكلم
15: مصطلح ربما
14: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفة أو الشرط الوقيف؟
15: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في المادة 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وأن كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
14: نعم.
15: للتوضيح أكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ممكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون ممكن نقوله رهن. الرهن كيكون غالبا كان رهن بنكي، كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن. فذاك منع التفويت كيمنع أنه ذاك العقار يتفوت على الحالة دياله.
14: تمام.
15: فمثلا من الشروط الوقيفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليه، اغلبيه العمليات ديال الوعد بيع، هو الحصول على رفع اليد.
14: نعم.
15: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما ما ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
14: نعم.
15: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
14: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا. هادشي اللي فهمت منكم
15: فاضل.
14: ما يمكنناش نتموا هاد العمليه ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار. ربما حالات اخرى كثيره الاستاذ،
15: كاين حالات الحالات الاخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير غيطلب قرض بنكي.
14: تمام.
15: فتا هو داك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف، لانه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لانه هذاك السيد المشتري واخا واخدا راي مسبق مع البنكه وعنده ربما يعني كيستوفيجا كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
14: نعم.
15: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
14: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
15: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين، فذاك كيكون باطل داك الشرط، مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محق الوقوع.
14: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكريه كيريها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له تا هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول ذاك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ذاك الدار من ذاك الكاري يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا.
15: ممكن يكون هذا كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال ذاك ديال الشخص اللي كاري ذاك العقار. لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصلوا لها.
14: نعم نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفاضل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
15: مرحبا أستاذ هشام.
14: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
17: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
18: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
17: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
19: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
20: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين الكثير عظيمين اللي حنشوفهم اليوم.
17: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
16: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف أعمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
5: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
16: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر.
21: غيم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
22: إلى دوكالا حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين

0: 23 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكلبنا شفيق.
1: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
0: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الانتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
3: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظت حافظن على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا

0: ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما قطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر، وملاوي بغانا، والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله. ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. بسبب موجة الحر، خطر الحرائق الغابوية يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بفرنسا. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وإجلاء عشرات المصطفين. ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في كوريا إلى 21 حالة إثر موجة الحر الشديدة. نستهل النشرة من فرنسا، حيث رفعت موجة الحر المستمرة خطر اندلاع حرائق غابوية إلى أعلى مستوى في 4 أقاليم بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أتت حرائق الغابات منذ بداية السنة على حوالي 100,000 هكتار في وقت تحذر فيه السلطات من استمرار ارتفاع خطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة التي لا تزال تفوق المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. نبقى في أوروبا، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة، مع تجنب التنقل في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية إلى حين تحسن الأحوال الجوية. وكما ورد في العناوين، في كوريا أفادت السلطات الصحية بتسجيل حوالي 21 وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة في البلاد منذ بداية العام حتى الآن، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة حر شديدة. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
3: توجه ما مجموعه 2441 مريضا إلى غرفة الطوارئ بسبب حالات مرتبطة بالحرارة منذ منتصف ماي، عندما أطلقت السلطات نظام مراقبة الأمراض المرتبطة بالحرارة حسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وكالة الأنباء الكورية ذكرت أنه على الرغم من أن عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة هذا العام كان أقل مقارنة ب 3238 مريضا في الفترة نفسها من العام الماضي، إلى أن عدد الوفيات ارتفع هذا العام حيث تجاوز إجمالي عدد الوفيات الرقم المسجل في العام الماضي البالغ 20 حالة. وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أصدرت تحذيرات إضافية من موجة الحر الشديدة لمنطقة العاصمة الكبرى، ووضعت 43% من المنطقة تحت أعلى مستوى من التأهب.
1: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم وهذه هي أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاري السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
5: إلى دوكالا حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لك لبنى شفيق.
8: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
5: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
9: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع نهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
10: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
5: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. البداية مع أخبار كأس أمم أفريقيا لسيدات المغرب 2026، حيث تخوض لبؤات الأطلس السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب أفريقيا برسم الدور ربع نهائي برهان مزدوج يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات العام المقبل بالبرازيل. العناصر الوطنية تدخل هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. في المقابل بلغ المنتخب الجنوب أفريقي ربع نهائي بعد مسار متباين في المجموعة الثانية، إذ استهل المنافسة بالخسارة أمام تنزانيا بهدفين لواحد، ثم تعادل مع كوت ديفوار قبل أن ينتزع بطاقة العبور بفوزه على بوركينا فاسو بهدف دون رد. ويعتمد المنتخب الجنوب أفريقي على خبرته في المباريات الكبرى إلى جانب السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والقدرات الفردية لعدد من لاعباته. وفي السياق ذاته، دائما أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب أفريقيا لتحقيق الفوز. وقال فيلدا خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن إن كل مباراة تطرح تحديات مختلفة ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، مبرزا أن خطط المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان. وبخصوص النجاعة الهجومية، اعتبر فيلدا أن عدم تسجيل في المباراة الأخيرة يظل أمرا ظرفيا، مذكرا بأن المنتخب يواصل صناعة الفرص، كما دعا في ذات السياق الجماهير المغربية إلى مساندة لبؤات الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة. من جانبها، أكدت حارسة مرمى المنتخب الوطني خديجة رميشي أن المجموعة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى وأن الهدف يبقى تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية الوطنية. هذا وأكدت مدربة منتخب جنوب أفريقيا ديزيري إليس أن فريقها يدرك جيدا حجم التحدي الذي تمثله مواجهة المنتخب المغربي، خاصة في ظل عاملي الأرض والجمهور، مشيرة إلى أن اللاعبات مطالبات بالتركيز فوق أرضية الميدان. كشفت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على لائحة تضم 120 رياضيا ورياضية سيمثلون المغرب في الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها بمدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت الجاري إلى 3 شتنبر المقبل. وأوضحت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني أن الوفد المغربي المكون من 72 رياضيا و48 رياضية سيشارك في 18 نوعا رياضيا، وسيشارك الرياضيون المغاربة في منافسة ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة وكرة القدم والجمباز ورفع الأثقال والجيدو والكاراتيه والمصارعة والسباحة والبادل ورياضات الكرة الحديدية ورياضات الفروسية وتايكواندو وكرة المضرب والرماية الرياضية والترياثلون والشراع. وتشكل كرة القدم أكبر حصة ضمن الوفد المغربي بمشاركة 36 لاعبا ولاعبة، تليها ألعاب القوى ب 25 رياضيا ورياضية، ثم الملاكمة ب 9 والكاراتيه ب 7 وتايكواندو ب 6. وختاما في الكرة الصفراء، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا الدور الرابع من دورة تورونتو للألف نقطة في كرة المضرب إثر فوزها على الصينية تشانغ شواي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4. كما تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الثالثة إلى الدور الرابع بعد فوزها على الأوزباكية كاميلا رحيموفا 6-4 و6-0، لتواجه روسيا ديانا شنايدر المصنفة الخامسة عشرة الساعية بدورها إلى بلوغ ربع نهائي. ومن جهتها حجزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة السابعة بطاقة العبور إلى الدور الرابع إثر تغلبها على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 6-2 و6-1، لتلاقي في الدور المقبل الأوكرانية مارتا كوستيوك التي أقصت الأمريكية ماديسون كيس. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
11: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط السحر.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كوكاس السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
6: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل. بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
5: إلى دكالة، حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل التساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات، والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
12: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
5: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الانتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بوخاري.
9: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
10: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
5: نهاية ملفات النشرة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعو ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية، من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدو على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعزمه الصراحه.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: فرضت الهيئة الكورية المعنية بحماية البيانات الشخصية مؤخرا غرامة بقيمة 7 ملايين دولار على تيك توك لقيامها بجمع واستخدام البيانات السلوكية لمستخدميها بشكل غير قانوني لأغراض المستهدفة. بحسب السلطات الكورية، قامت تيك توك بجمع البيانات السلوكية ل 9.45 مليون مستخدم كوري باستخدام أدوات مدمجة في مواقع إلكترونية وتطبيقات تابعة لأطراف ثالثة قبل استغلالها لتخصيص الإعلانات. وترى الهيئة المتخصصة أن تيك توك لم تبلغ المستخدمين بوضوح عند تسجيلهم، بل فرضت عليهم فعليا هذا الجمع من خلال دمج موافقتهم مع الموافقة المطلوبة للبيانات الضرورية لتشغيل الخدمة. كما أثبتت التحقيقات أن تطبيق تيك توك لايت نقل بيانات شخصية إلى شركة تابعة في الخارج دون تقديم جميع المعلومات المطلوبة، لاسيما بشأن الغرض من الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ بها. وفي قضية منفصلة، أمرت الهيئة باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد شركتين تابعتين لشركة أبل، وفرضت عليهما غرامات يبلغ مجموعها 252 مليون وون بسبب عدة مخالفات لقانون البيانات الشخصية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضاء
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العلية للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
5: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
6: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائماً جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
4: البرنامج يمزج بين ورشات تدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
7: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علاقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية، وقعدت احف فيها من الجناب عشان تصير ناعمه. لما بلشنا نسوي بعلاقه المفاتيح ما كنتش بعرف اي شيء بدي اسوي، كنت بس بدي اخلص. بس بعديها بس بلشت اسوي بالشغله وشفتها انها صارت حلوه، صرت احبها بزياده.
6: سويت هدول الاساور، ولما اروح على الدار بدي احكي لامي وابوي اني كتير استمتعت بهاي المهنه واني تعلمت مهنه جديده، وجعبالي ابلش اشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
8: اكثر حرفه لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعه، انه كيف كانت هي عباره عن خشبه واحده بعدين، وهي القطعه الصغيره، وكيف انا جمعت قطعه قطعه عشان يطلع عندي هاي اللوحه الفنيه. كمان حبيت كيف الالوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها اشي مميز، وبما انه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول انه نسخه واحده بالعالم منها.
4: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاس السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
11: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
10: إلى دوكالا، حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات، والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
9: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أسازاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
10: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع

0: المئة وإحدى عشرة في المئة في قطاع الميكانيك والتعدين، وسبع وستين في المئة وثلاث وثلاثين في المئة في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الانتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
2: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
3: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن الرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب

0: إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. في الموزمبيق الفاو تدعم أزيد من 5600 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية. اغتيال مستشار جماعي رميا بالرصاص بجنوب إفريقيا في حادث هو الثالث في أقل من شهرين. غينيا الاستوائية تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027. أهلا بكم من جديد. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت تقديم دعم ل 5640 أسرة متضررة من النزاع المسلح والصدمات المناخية في شمال الموزمبيق. المشروع الممول من الحكومة اليابانية بمليون دولار شمل أقاليم كابو ديلغادو ونياسا بهدف استعادة سبل العيش الزراعية وتوزيع أزيد من 100 طن من البذور، فضلا عن تدريب المزارعين على تقنيات التكييف المناخي وتوفير معدات زراعية ومضخات مياه. التدخلات الميدانية ساهمت أيضا في قطاع تربية الدواجن، حيث مكنت حملات التلقيح من خفض نسبة النفوق الناجم عن الأمراض من 85 إلى 4%، مما عزز الأمن الغذائي للفئات الأكثر هشاشة. جنوب إفريقيا تشهد حلقة جديدة من أعمال العنف التي تستهدف المسؤولين المحليين إثر اغتيال مستشار جماعي ببلدية إثيكويني رميا بالرصاص بمنطقة كلار ووتر. الحادث الذي يعد الثالث من نوعه في أقل من شهرين يثير قلقا واسعا في أوساط السكان والسلطات المحلية، وسط مخاوف من تصاعد الاغتيالات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
3: المتحدث باسم شرطة الإقليم روبرت نيتشوندا أفاد بأن الضحية كان داخل مكتبه عندما حضر شخص مجهول مدعي حاجته إلى المساعدة، فخرج المستشار لملاقاته قبل أن يسل المشبه فيه سلاحا ناريا ويطلق عليه عدة رصاصات أردته قتيلا في الحين. الشرطة أكدت أن دوافع الجريمة ما تزال غير معروفة، مشيرة إلى أن مختلف الوحدات الأمنية أشارت تمشيط مسرح الجريمة وجمع الأدلة بالتوازي مع إطلاق عملية مطاردة لتوقيف المشتبه فيه. من جهته وصف رئيس مجلس بلدية إثيكويني ثاباني نيوسي الحادثة بأنه ضربة موجعة للبلدية ولسكان المنطقة، معتبرا أن تنفيذ الجريمة في وضح النهار يعكس جرأة المنفذ وسبق إصراره. أعمال العنف هذه تأتي بعد مقتل مستشار جماعي آخر عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في 20 يونيو الماضي رميا بالرصاص داخل مكتبه ببلدية نيلسون مانديلا باي، بعد أقل من ساعة على اغتيال مرشحة عن حزب التحالف الديمقراطي في كيب تاون.
0: بجنوب إفريقيا دائما السلطات الأمنية في البلاد أوقفت أزيد من 80 شخصا بإقليم كوازولو ناتال على خلفية احتجاجات عنيفة مناهضة للمهاجرين غير النظاميين شملت أعمال نهب وتخريب. الشرطة أكدت تعزيز انتشارها لاحتواء الاضطرابات مشددة على أن تطبيق قوانين الهجرة يظل من اختصاص مؤسسات الدولة ولن يتم التسامح مع أي ممارسات خارجة عن القانون. نختم من غينيا الاستوائية التي تستضيف دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية لعام 2027 في مدينة ريابا بجزيرة بيوكو، وذلك بموجب اتفاق وقع أمس في العاصمة مالابو بين اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية ورابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية. وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن هذا الاتفاق الذي وقعه رئيس اللجنة الأولمبية لغينيا الاستوائية والنائب الأول لرئيس رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يحدد الأسس التنظيمية واللوجستية للحدث. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيظمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب غير.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريتا لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاس سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي نظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورا أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: إلى دكالة حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، رفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
1: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف للسهلة. التقرير لكيلو بن شفيق.
3: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026، أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
9: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
0: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن الرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظت حافظن على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال 6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال 6 أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير، وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمل فن الشفهية المغربية من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
10: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكا سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كاري السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: إلى دوكالا، حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح، وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
1: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
3: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيكي والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقة الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
1: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
9: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
0: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط الرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإنسان كائن اجتماعي كيتفاعل باستمرار مع محيطه، وكتأثر نظرته للحياة بمجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن بين الأنماط الشخصية اللي كتلفت الانتباه في المجتمعات المعاصرة شخصية الفرد المتشائم العدمي اللي كينظر للحياة من زاوية قاتمة وما كيشوفش فيها سوى المعاناة والإخفاق والعبث، وكيعتقد هذا الفرد أن الجهد لا يؤدي إلى نتائج، وأن القيم الإنسانية فقدت المعنى ديالها، وأن المستقبل لا يحمل أي أمل كيستحق الانتظار. وأثر هذا النظرة عند الفرد المتشائم ما كتوقفش عنده وحده، لأنه كيأثر بها على محيط الأسرة وعلى محيط العمل وحتى على علاقاته الاجتماعية، الأمر اللي كيجعل هذه الصفة النفسية والسلوكية جديرة بالدراسة والتحليل. فالتشاؤم في حد ذاته ماشي صفة جديدة، ولكن عرفتها الإنسانية منذ القدم بوصفها استجابة نفسية للإحباط أو النظرة السلبية ديال الفرد اللي كيتوقع دائما الأسوأ، غير أن العدمية كتمثل مستوى أعمق من التشاؤم، فهي كتقوم على الاعتقاد بأن الحياة ما عندها حتى معنى، وأن المبادئ والقيم والغايات ما كتمتلكش قيمة حقيقية. ومن اللي كيجتمع التشاؤم مع العدمية كيصبح الفرد أكثر ميل للانسحاب من المجتمع وفقدان الدافع لأي مشاركة والنظر لكل إنجاز أو علاقة إنسانية باعتبارها أمر مؤقت وما كيستحقش أي اهتمام. وكتعدد الأسباب اللي كتأدي لتكوين هذه الشخصية، فمن ناحية الأسرية يقدر ينشأ الفرد في بيئة كيغلب عليها النقد المستمر أو الإهمال العاطفي، فكيتشكل عنده شعور دائم بعدم الكفاءة وأنه عديم الفائدة، كما أن التعرض المتكرر للفشل بدون وجود دعم نفسي أو اجتماعي كيعزز الاعتقاد بأن النجاح مستحيل وأن المحاولة لا جدوى منها. وهذا الفشل يقدر يعطي لبعض الأفراد الشعور بالعجز وفقدان الثقة في النفس، خاصة إذا كان الفرد كيحس بأنه بذل مجهود، لكن اللي ما كيعرفش هو أن هذا المجهود في الحقيقة ما كيكونش مضبوط وكيبقى يفكر بأن مستقبله مشى، وهنا كيصبح أكثر قابلية لتبني رؤية متشائمة وعدمية تجاه الحياة بدون ما يقلب على الأسباب الحقيقية اللي خلته يفشل. من جهة أخرى يمكن التشاؤم والعدمية يكتسبهم الفرد من شبكات التواصل الاجتماعي اللي عندها دور مهم في تكوين هذه النظرة المتشائمة، خاصة بالنسبة للفرد كيعرض نفسه للمقارنات الاجتماعية اللي كتفرضها المنصات الرقمية، وهذا الأمر كيولد عنده للأسف شعور بأن حياته ما عندها حتى معنى، وفي اعتباره أن السعادة اللي كيشوفها هو في المواقع ما يقدرش يوصلها. لذلك إذا غابت عنده القدرة على التفكير والتمييز بين الصور كتحول إلى عامل أساسي كيأثر في سلوكه وأيضا قراراته. ومن الناحية النفسية ممكن يرتبط التشاؤم المفرط ببعض الاضطرابات بحال القلق المزمن والخوف. هنا كيفقد الفرد القدرة على رؤية الجوانب الإيجابية في كل مناحي الحياة وكيصبح أكثر ميل لتفسير كل موقف بصورة سلبية قاتمة. فالفرد المتشائم العدمي هو اللي كينجر في هذه النظرة، وفي غالب الأحيان كيكون في حاجة لدعم نفسي متخصص يساعده على تجاوز هذه النظرة اللي كتخليه دائما حزين ومغبون، وكتنعكس هذه الشخصية على العلاقات الاجتماعية بشكل واضح. فالفرد المتشائم غالبا ما كيلقى صعوبة في بناء علاقات مستقرة لأنه كيشك في نوايا الآخرين وكيتوقع الفشل أو الخذلان قبل ما يوقع، والمشكل أنه كيقدر ينقل مشاعره السلبية للأفراد اللي عايش معاهم وكيأثر في أجواء الأسرة وفي بيئة العمل وكيقلل من حماس الآخرين. ومع مرور الوقت يقدروا الأفراد اللي في الوسط دياله يبعدوا عليه بسبب كثرة الانتقادات والسلبية اللي عنده، وهذا الأمر كيزيد من شعوره بالقلق وكيعمق دائرة التشاؤم اللي عنده. أما على مستوى المجتمع كيأدي هذا النمط من التفكير والسلوك لانخفاض روح المبادرة والإبداع، لأن الأفراد المتشائمين كيفقدوا الإيمان بإمكانية التغيير والتطور والنجاح، فالبيئة اللي كيسودها اليأس كتكون أقل قدرة على تحقيق هذا النجاح أو أي تقدم يذكر، لأن النجاح كيحتاج الأفراد كيأمنوا بالمستقبل وكيتيقوا في قيمة العمل اللي كيقوموا به، ولابد من التمييز بين التشاؤم الواقعي اللي كيدفع الفرد للحذر والتخطيط وبين التشاؤم العدمي اللي كيلغي كل احتمال للنجاح أو التغيير وكيلغي النقد البناء اللي كيهدف لإصلاح الواقع. ومن هنا كتبان خطورة هذا النمط الفكري لأنه كيمنع بشكل ما البحث على الحلول وكيغذي الاستسلام في نفسية الأفراد. ومواجهة هذه الصفة التشاؤمية اللي ممكن نلقاوها عند أفراد قريبين منا إما في الأسرة أو في العمل أو حتى في فترة الدراسة، خاص التعامل معها على أنها حالة مرضية خاصها دعم نفسي، وخاص تشجيع كل فرد بنت عليه على مواجهة الفشل بوصفه فرصة أخرى للتعلم وماشي دليل على العجز، مع تعزيز الأمل والتفكير الإيجابي عنده، لأن التدخل المبكر يقدر يمنع تطور التشاؤم وما يتحولش الحالة مزمنة كتأثر على حياته، ويقدر يخليه أيضا يحتفظ بعلاقات اجتماعية داعمة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو،
16: ريم راديو،
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاس سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
7: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
1: إلى دكالة، حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية داء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعة الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية
16: مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
8: أوضحت المديرية في نشرة إذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
16: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
3: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
16: دوليا اللحظة أعلنت منظمة

0: إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع نهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية.

0: من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطة من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة، باتت مجموعة نكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
2: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
1: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
3: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
1: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرته عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا ساراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشة. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج، أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
4: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
6: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاز سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي نظم خارج العاصمة بوغوتا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
3: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجمعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
6: إلى دكالة حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أساززاغ، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
6: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
7: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
6: دولياً اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
8: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
6: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
9: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن الرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
6: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: ريم راديو.
10: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
12: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
13: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته، ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلا فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
14: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية، لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
12: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
15: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
16: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
17: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
12: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
18: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كوكاس السيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة، وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
3: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورا أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
6: إلى دكالة حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعة الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، زاغورا، طاطا، أسازاك، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، رفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
6: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي يعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
7: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل أفادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
6: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
8: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية، مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
6: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
9: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات، لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
6: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
18: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
18: غيم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
21: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حبات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب شرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد الألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
21: إذاعة الأخبار المغربية.
18: غيم راديو.
21: الأخبار على مدار الساعة.
23: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هورموس واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
13: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بإشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
14: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
12: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
15: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
16: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة واني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
17: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد في يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
12: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
18: غيم راديو.
21: غيم راديو.
18: غيم راديو.
21: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور الربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاس سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير الجلالة
6: جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا، ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
3: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم، تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميكت وسكورة أهل الوسط وإدلسان وأيد زينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
6: إلى دوكالا، حيث سجلت سلسلة الشمندر السكرية أداء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل تساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات، والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم ترودانت، زاغورا، طاطا، أسازاك، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
6: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لك لبنى شفيق.
1: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11%
7: 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و67% و33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين، في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
4: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الانتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
5: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4%

0: بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
2: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن الرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظنا على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل، بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وتكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
1: نهاية ملفات النشرة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية

0: والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
1: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
4: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في رباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفادت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. وصول وزير الخارجية نصر بوريطة إلى كالي لتمثيل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، لبؤة الأطلس أمام جنوب إفريقيا برهان التأهل إلى نصف النهائي ومونديال 2027 ضمن الدور ربع نهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب. بتعليمات ملكية سامية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة إلى كالي أي كولومبيا لتمثيل صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد. وكان في استقبال السيد بوريطة لدى وصوله حاكمة منطقة فالديل كاوكاس سيدة ديليا فرانسيسكا تورو وعمدة سانتياغو دي كالي السيد ألفارو أليخاندرو إيدير وسفير جلالة الملك بكولومبيا السيدة فريدة لودايا. ويأتي هذا التنصيب عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2026 وشهدت مشاركة مكثفة. وسيخلف المرشح الفائز أبيلاردو دي لا إسبيريا رئيس الدولة السابق خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا، ويؤكد حضور المغرب في هذا الحفل التزام المملكة وكولومبيا بالعمل على تعزيز علاقتهما. صدق المجلس الإقليمي لورزازات خلال دورة استثنائية عقدها الخميس على عدة اتفاقيات شراكة تروم تعزيز عرض النقل والعرض الصحي بالإقليم. التقرير لك إلياس أبو الرجاء.
5: هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لورزازات عبد اللطيف عفير بحضور الكاتب العام لعمالة الإقليم تميزت بالمصادقة على اتفاقية تروم إحداث مجموعة الجماعات الترابية التنمية للنقل بهدف إعطاء دينامية لقطاع النقل بالإقليم. ويروم هذا المشروع الذي يجمع المجلس الإقليمي لورزازات وجماعات ورزازات وترميك توسكورة أهل الوسط وإدلسان وإيدزينب إرساء إطار مؤسساتي لتطوير خدمات النقل العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء بما يساهم في تعزيز دينامية التنموية بالمنطقة. كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات بهدف تحسين العرض الصحي بالإقليم. وتميزت هذه الدورة أيضا بالمصادقة على اتفاقيات شراكة جديدة مع الجمعية الإقليمية للنقل المدرسي والمجالس الجماعية بالإقليم بهدف ضمان استمرارية خدمة النقل المدرسي وتحسين جودتها وضمان الولوج إليها لفائدة التلاميذ المعنيين.
3: إلى دوكالا حيث سجلت سلسلة الشمندرة السكرية داء إيجابيا خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 بإنتاج إجمالي نهز 544 ألف طن ومردودية تجاوزت 60 طن للهكتار وفق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدوكالا. المكتب أوضح في بلاغ حول تتبع تنفيذ برنامج الزراعات الاستراتيجية أن هذا الأداء تحقق بفضل التساقطات المطرية المهمة والاستثنائية التي شهدها الموسم الحالي بجهة الدار البيضاء سطات والتي بلغت 418 ملم بزيادة قدرها 146% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح ابتداء من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. التقرير لعثمان برباش.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر الجمعة إلى غاية الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، زاغورا، طاطا، أساسزاك، سمارة، بوجدور، وادي الذهب وأوسرت. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال، الفقي بن صالح وقلعة سراغنة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك الجمعة من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء.
3: في جديد أخبار الاقتصاد، أفاد بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر عاديا برسم الفصل الثاني من سنة 2026 في جميع فروع النشاط باستثناء النسيج والجلد والميكانيك والتعدين حيث وصف بالسهل. التقرير لكيلو بن شفيق.
7: في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية برسم الفصل الثاني من سنة 2026 أوضح بنك المغرب أن كلفة القروض سجلت ركودا حسب 83% من المقاولات وارتفاعا حسب 17% منها. وحسب فروع النشاط تتوزع هذه النسب على التوالي بين 89% و 11% في قطاع الميكانيك والتعدين و 67% و 33% في قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء. وفي المقابل فادت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد باستقرار كلفة القروض، وسجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا حسب الصناعيين في حين ارتفعت هذه النفقات على مستوى الفروع في جميع القطاعات باستثناء النسيج والجلد حيث سجلت تراجعا.
3: دوليا اللحظة، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في يوليوز الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم. التقرير لكنزة بخاري.
8: منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء ارتفع إلى 131 نقطة خلال يوليوز 2026 مقارنة مع 130 نقطة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ يناير 2023، مضيفة أنه رغم هذا الارتفاع لا يزال المؤشر أقل بنحو 18.2% من الذروة التاريخية التي بلغها في مارس 2022. وجاء الارتفاع الأخير مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الحبوب، إذ ارتفع مؤشر الحبوب بنسبة 3.4% على أساس شهري، فيما قفزت أسعار القمح بنحو 5.8% نتيجة المخاوف من اضطراب صادرات منطقة البحر الأسود، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب موجات الحر في عدد من الدول المنتجة الرئيسية. مسجلا زيادة بنسبة 2% ليبلغ أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. في المقابل شهدت بعض السلع الغذائية تراجعا في الأسعار، إذ انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8% مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في يونيو.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، تخوض لبؤات الأطلس يوم غد السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط ابتداء من الساعة 9 مساء مواجهة قوية أمام منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 برهان يتمثل في بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. تقرير رياضي لحفص الحجام.
9: اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لترسم النتائج مواجهات قوية تتقدمها مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برهان بلوغ المربع الذهبي وضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل. وتدخل العناصر الوطنية هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهت دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث أبانت لبؤات الأطلس عن توازن جماعي وصلابة دفاعية لافتة بعدما حافظ على نظافة شباكهن خلال المباريات الثلاث، غير أن المنتخب المغربي سيكون مطالبا بتحسين نجاعاته الهجومية وترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف لصنع الفارق أمام دفاع جنوب إفريقي متمرس. في المقابل بلغ منتخب جنوب إفريقيا ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تكتسي المباراة بعدا خاصا بالنسبة إلى لبؤات الأطلس اللواتي سيواجهن المنتخب الذي حرمهن من أول لقب قاري في نهائي نسخة 2022، ما يمنح المواجهة طابعا تنافسيا إضافيا. وستكون المساندة الجماهيرية عاملا مهما لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية. وبالإضافة إلى لقاء المغرب وجنوب إفريقيا، تكتمل مواجهات ربع النهائي بلقاءات تجمع الكوت ديفوار بالجزائر وملاوي بغانا والكاميرون بنيجيريا، حيث تضمن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى النصف النهائي حضورها مباشرة في نهائيات كأس العالم 2027.
3: نهاية ملفات النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
11: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
10: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
12: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
13: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
10: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
16: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
17: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
15: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
18: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
19: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
20: أكتر حرفة رفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما أنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول أنه نسخة واحدة بالعالم منها.
15: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
21: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس،
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو.
23: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. جوسكزيلنين غميسن جماب راديو غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الأولى من مهرجان السعيدية للموسيقى. مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة ينظم لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهات الناهضة بطنجة. افتتاح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة بمدينة أكادير. في التفاصيل، انطلقت بمارينا السعيدية فعاليات والدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. التفاصيل في التقرير التالي.
10: فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
11: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
10: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
12: انا فرحان بزاف حيتاش دوز هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
13: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
10: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
22: ومن شمال المملكة، نظم مجلس جهة طنجة طوان الحسيمة مؤخرا بطنجة لقاء تواصليا لفائدة التعاونيات النسائية المستفيدة من برنامج جهة الناهضة تحت شعار من الدعم إلى الاستدامة مواكبة التعاونيات النسائية نحو النجاح. هذا اللقاء والمنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة طنجة طوان الحسيمة يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وانسجاما مع أهداف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء الهادف إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات. وقد مكن البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم بتمويل مشترك بين مجلس الجهة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وبدعم من ولاية الجهة من انتقاء وتمويل 244 مشروعا لفائدة 680 امرأة من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، من بينها 194 مقاولة ذاتية و47 تعاونية نسائية تنشط في قطاعات متنوعة تشمل تثمين المنتجات الفلاحية والمطعمة والخياطة والحلاقة والتجميل والتجارة وتنظيم الحفلات والتصوير الفوتوغرافي والخبازة والحلويات وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل. وبمدينة أكادير افتتح المعرض الجماعي أكادير الجوهرة الذي يضم أعمال 12 فنانا تشكيليا من جهة سوس مسا ويستمر إلى غاية 31 من أكتوبر القادمة. حفص الحجام في المتابعة.
9: هذا المعرض يعد افتتاحا رسميا لفضاء إكسبو أكادير الجديد الذي يطمح إلى أن يصبح فضاء دائما مخصصا للتعريف بإبداعات ومواهب الجهة وخارجها. وبالمناسبة أكد رئيس مصلحة التنشيط الثقافي والفني بالمؤسسة رضوان موراي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المعرض يأتي لتعزيز الاستراتيجية الثقافية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين التي تعمل إلى جانب أنشطتها الاجتماعية في المجال الثقافي. وأضاف أن هذا المعرض الجماعي وهو الأول من نوعه الذي تنظمه المؤسسة في أكادير يمثل أيضا افتتاح فضاء عرض دائم بالمدينة يخصص لجميع الأنشطة المبتكرة في هذا المجال. من جهته أوضح الفنان التشكيلي الإمام جيمي أن أعماله المعروضة تستلهم من الرسوم الصخرية لا سيما تلك التي تزخر بها منطقة طاطا، وذلك باستعمال تقنيات حديثة ومبتكرة كالكولاج، مضيفا أن هذه الأعمال تشكل أيضا دعوة للحفاظ على هذا التراث الثقافي اللامادي بهدف جعله رافعة للتنمية في المنطقة.
22: بهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام عدد من حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمارينا الصعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
11: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
10: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
12: انا فرحان بزاف حيتاش دوزت هاد البيرفورمانس وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
13: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب والفنانين الكثير عازمين اللي حنشوفهم اليوم.
10: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان الصعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة الصعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
23: ريم راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام جلالة السلطان حجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربوغ جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وأعرب سلطان بروناي دار السلام في هذه البرقية عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته بموفور الصحة والسعادة لجلالة الملك ولكافة الأسرة الملكية الشريفة، وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب المغربي. وبعدما نوه بعلاقات الأخوة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، أعرب جلالة السلطان حجي حسن البولقية عن عزمه مواصلة الجهود المشتركة من أجل توطيد روابط الصداقة والتعاون خدمة للشعبين الشقيقين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
23: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
23: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية. ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
2: إذاعة الأخبار المغربية
23: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. في هذا الإطار أكد أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرفوقين. وأعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
23: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: للمرة الرابعة على التوالي، المصرف المركزي البرازيلي يقرر خفض سعر الفائدة الأساسية في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، مع تأكيد على مواصلة نهج حذر في تدبير السياسة النقدية. لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض سعر الفائدة المرجعي سيليك من 14.25% إلى 14%، وهو ما يزال من بين أعلى أسعار الفائدة في العالم. المصرف المركزي أوضح أن التضخم رغم تراجعه لا يزال يفوق السقف المستهدف، مشيرا إلى أن التطورات الخارجية ولا سيما ارتفاع أسعار النفط ما زالت تشكل ضغوطا على توقعات الأسعار. وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ إلى 4.64% خلال شهر يونيو الماضي، مدعوما بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، غير أنه ظل فوق النطاق المستهدف رسميا المحدد بين 1.5 و4.5%.
23: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
23: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
14: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي زعمت وجود نقص في ذخيرة الجيش الأمريكي من شأنه التأثير على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بالتزامن مع النزاع القائم مع إيران. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته ثرو سوشيال أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخيرة، كما يتم تصنيع وشحن كميات كبيرة إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة. كما انتقد قاطن البيت الأبيض بشدة التقارير الصحفية التي أفاد
1: اعتقدت بأن نقص الذخيرة هو ما دفعه للتراجع عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن إدارته تعمل على تحديد مصدر التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام. وأفادت وسائل إعلام أمريكية منها على الخصوص CNN وواشنطن بوست أن النقص في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى ومضادات الدفاع الجوي قد يؤثر على استراتيجية الإدارة الأمريكية تجاه إيران. وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن هذا النقص ساهم جزئيا بالتراجع المفاجئ للرئيس الأمريكي عندما أعلن عن تعليق أي هجوم على إيران، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة مستعدة للضرب بمستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
23: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: من الملاعب الإنجليزية إلى الدور التركي، يبدأ النجم المصري محمد صلاح محطة جديدة في مسيرتها عقب إعلان نادي طرابزونسبور التعاقد معه رسميا. وسط ترحيب جماهيري لافت، وصل صلاح إلى مدينة طرابزون مرتديا قميص ناديه الجديد، حيث كان في استقباله مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحيته والتعبير عن حماسهم لانضمامه إلى الفريق. ووفقا لوسائل إعلام محلية فسيوقع اللاعب المصري عقدا يمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث مقابل راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو. وبعد مسيرة حافلة قادته إلى الملاعب المصرية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية، يستعد صلاح لاكتشاف أجواء الدور التركي الممتاز، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز نجوم الموسم المقبل إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين مع غالاتا سراي، والبلجيكي لياندرو تروسار مع بيشكتاش، والإنجليزي مايسون غرينوود المنضم إلى فينيربخشا. ويأمل طرابزونسبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل إلى الدور الفاصل من مسابقة يوروبا ليج أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق في سعيه لاستعادة لقب الدوري التركي الذي توج به آخر مرة سنة 2022.
23: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعادت الحكومة الأمريكية ما يقارب 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء جزء كبير منها، حسب ما أفادت شبكة ABC نيوز الأربعاء. وأكدت شبكة الإعلام الأمريكية نقلا عن وثائق قضائية أن هذا المبلغ يمثل أكثر من نصف الرسوم الجمركية البالغة نحو 166 مليار دولار التي سددتها آلاف الشركات الأمريكية والتي أبطلت المحكمة العليا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن سلسلة من الرسوم الجمركية على جزء كبير من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، مستندا إلى قانون يمنحه صلاحية التحرك في حالة الطوارئ الاقتصادية.
23: ريم راديو،
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
3: السلطات الإندونيسية في مقاطعة سولاويزي الشمالية تخوض سباقا مع الزمن لاحتواء حرائق الغابات والأراضي المحتدمة على سفوح جبل سوبوتان. الحرائق التي أسفرت حتى الآن عن تدمير أكثر من 700 هكتار من الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وسط مخاوف من اتساع رقعة النيران بفعل العوامل الجوية. وكانت الحرائق قد اندلعت من يوم الأحد الثاني من غشت الجاري في المناطق الحرجية التابعة لمنطقة جنوب الشرق ميناهاسا قبل أن تنتشر بسرعة فائقة نتيجة الرياح القوية والغطاء النباتي شديد الجفاف، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتمددها في سفوح الجبل البركاني. فرق الإطفاء وموظف إدارة الغابات والسلطات المحلية استنفرت طاقاتها لمواجهة الكارثة بنشر شاحنة مياه والاستعانة بمعدات إطفاء يدوية للتغلب على صعوبة التضاريس الوعرة ومحاصرة البؤر المشتعلة. وعلى الرغم من النجاح في السيطرة على أجزاء واسعة من هذا الحريق، أكدت عملية المراقبة الجوية الصباحية استمرار وجود بؤر حرارية نشطة مشتعلة عند قاعدة جبل سوبوتان، ما يطيل أمد عملية الإطفاء ويستدعي استمرار حالة الاستنفار حتى القضاء على آخر النقاط الساخنة.
23: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة.

0: التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
1: حرفة لاب هي فكرة أنه نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
2: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بإنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
0: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
3: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علقت مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت أحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
4: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
5: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
0: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مطار الرباط سلا استقبل 1,117,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وأوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذات من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة

0: 2025.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ارتفعت أسعار النفط الخميس متأثرة بالتطورات الجيوسياسية وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بشأن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار المخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الخام في المنطقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتا أو بنسبة 0.58% لتصل إلى 79 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بمقدار 36 سنتا أو بنسبة 0.48% إلى 75 دولارا للبرميل. ويتابع المستثمرون تطورات المشاورات المتعلقة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائره مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: الخبر من المصدر.
8: نيم كورا ان مادن دينامون دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليونا و 460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. أفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 من يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات وتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها.
2: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهذه الحرفة.
9: بديت هذه الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قابض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
5: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
9: أول ما تيجي الجلد نعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديروا واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع، تيبقى هابط لداخل باش يتفرزوا الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الآلة من مول الماكينة اللي كيخيطنا للسوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
5: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هاد المراحل كاملة، شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش كتحتاج دقة وصبر أكثر؟
9: هي أولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبها باش كتولي يعني لين رطبه حالتو وما كنتي كدير لك وكانت كتكون قاصحه كتكون باقي حيه من الداخل تيقدر داك الجلد يعوج صاحب تيولي بحال الحديد مثلا وتيطلق الزرقيه وتيولي فيه تريحه.
5: قبل ما يبدا التنفيذ كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
9: جينا لقينا الناس الصناعيه قبل منا موجدين دي جباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على الشنقلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوليسو فلو ولتحت كيكون بحال جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
5: معلم شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
9: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تخيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20 كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين الا كيبقى لنا اللي تيخيط بيدو فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور هذا تيكون واقف مي هذا الداخل وهاد خدمه يدويه يعني كلشي باليد وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
5: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
9: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الاباء ديالو ديال الاجداد ديالو وتاريخ وشهره المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لانها ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا وعدد من الدول العالم تيتقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد من الخشب راه شرف بالنسبه لي وعندها قيمه ان كاين معارض ديال دول اخرى عربيه للمغرب كياخذ الرتبه الاولى يعني المواد كلها طبيعيه وناس خاصهم بيديها. هذا سؤال من التراث المغربي اللي معروف عالميا. احنا من الدول اللي تيكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعه ديالنا معروفه وحين ما كتكون قليله راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
5: شكرا لك معلم مصطفى على هذه الجوله الجميله وسط عالم صناعه المقاعد الجلديه وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقه جديده تعرفنا فيها على حرفه مغربيه اصيله كتجمع بين الصبر والدقه والابداع. الى اللقاء في حلقه قادمه مع حرفه جديده من حرف المغرب. السلام عليكم.
6: الخبر من المصدر.
10: هذه أنابل مبدعة ليافعين مقدسيين يتدربون على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ورشة ضمن المدرسة الصيفية حولت مقر مؤسسة العليا للعلوم والبيئة والفنون ببلدة بيت حنينة شمال القدس إلى مساحة للابتكار.
11: حرفة لاب هي فكرة أن نجمع ما بين الحرفة وما بين التجريب لجيل عادة من الصعب التعامل معه ومن الصعب تلبية احتياجاته. ففكرنا أنه خلينا نزرع اهتمامه بأشياء هو عنده اهتمام أصلاً فيها ونعززها، نعطيه فرصة أنه يستكشف ذاته باتجاه الحرف. كمان إحنا بطبيعة ما بنقدمه داخل هاي الحرف، إحنا بنقدم الحرف مع المعرفة المرتبطة فيها.
12: كنت شايفة كتير من بداية المخيم إنه الطلاب كتير حابين موضوع الحرف اليدوية لأنهم دائما جيل تكنولوجي وبهذا الحكي، فشفت إنه عندهم كتير قدرة وإنترست بأنهم يشتغلوا في إيدهم في هاي الحرف ويتعلموا أشياء جديدة.
10: البرنامج يمزج بين ورشات التدريب على الحرف التقليدية والتصميم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. يتعرف خلالها المشاركون إلى أنواع الخشب والنسيج وتقنيات العمل المختلفة، إلى جانب مفاهيم الاستدامة وإعادة التدوير قبل الانتقال إلى مرحلة تصميم أعمالهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لهم تطوير تصاميمهم واختيار الألوان المناسبة لها.
13: هلا هاي اللي أنا سويتها اليوم هي علاقة مفاتيح، عملت عليها زي الدقة المغربية وقعدت تحف فيها من الجناب عشان تصير ناعمة. لما بلشنا نسوي بعلاقة المفاتيح ما كنتش بعرف أي إيش شو بدي أسوي، كنت بس بدي أخلص، بس بعديها بس بلشت أسوي بالشغلة وشفتها أنها صارت حلوة صرت أحبها بزيادة.
14: سويت هدول الأساور ولما أروح على الدار بدي أحكي لأمي وأبوي إني كتير استمتعت بهاي المهنة وإني تعلمت مهنة جديدة وجعبالي أبلش إشي جديد مع صحباتي زي مشروع حلو.
15: أكتر حرفة لفتت انتباهي اللي هي هاي الساعة، إنه كيف كانت هي عبارة عن خشبة واحدة بعدين وهاي القطعة الصغيرة، وكيف أنا جمعت قطعة قطعة عشان يطلع عندي هاي اللوحة الفنية. كمان حبيت كيف الألوان عم تعطيها روح، يعني عم تعملها إشي مميز، وبما إنه هاي هاند ميد ففي يعني نقدر نقول إنه نسخة واحدة بالعالم منها.
10: التدريب يستهدف 45 يافعا ويافعة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ويأتي ضمن برنامج المدارس الصيفية لموسم عام 2026 الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعم الكاملة للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
17: غيم راديو.
1: حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يستمر الطقس حارا بكل من السايس وداخل منطقة الغرب ومناطق سوس والشيضمة وسهول تدلى ورحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية وبالواجهة المتوسطية، ويرتقب أيضا نزول زخات مطرية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط وسفوحها الشرقية، إضافة إلى داخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية. كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بكل من مناطق الشيظمة وسوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 22 و27 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب، وسيكون محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وكاب جير.
2: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: في وقت تسجل فيه درجة الحرارة في جنوب البوسنة والهرسك مستويات قياسية لامست 40 درجة مئوية، يجد السياح ملاذا استثنائيا للهروب من هذا القيد في كهف فيترينيكا المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. هذا الكهف الريحي يوفر لزائريه مكيف هواء طبيعيا ومجانيا، حيث تحافظ أعماقه على درجة حرارة ثابتة لا تتجاوز 11 درجة مئوية طوال أيام السنة. الجو حار جدا في الخارج، لكن عندما تأتي إلى هنا تجد نسمة هواء باردة منعشة وكأنها مكيف هواء مجاني. إنه مكان رائع حقا. في البداية عندما ندخل الكهف تكون الرياح لطيفة، ثم يصبح الجو باردا جدا، وهذا لا يمنح برودة لعينيك فحسب بل لجسمك أيضا. هذا الكهف يأخذ زواره في رحلة عبر الممرات المظلمة والغرف الفسيحة التي تمتد لأكثر من 7.5 كيلومترات، وللحفاظ على هذا التوازن البيئي والتنوع البيولوجي الفريد تفرض إدارة الموقع قيودا صارمة على الدخول، حيث لا يسمح إلا لمجموعات صغيرة لا تتجاوز 80 شخصا باستكشاف أسرار هذا العالم الجوفي الساحر في الجولة الواحدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بمارينا السعيدية انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. فعاليات المهرجان افتتحت في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى.
19: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية.
17: السهرة الافتتاحية استهلتها فرقة محلية للركادة، قدمت باقة من العروض المستمدة من التراث الأصيل لجهة الشرق، قبل أن يصعد إلى المنصة الفنانون عنبر وبدر السلطان وستورمي الذين أشعلوا حماس الجمهور.
20: انا فرحان بزاف حيت دوزت هاد البيرفورمانس، وفريمون كان دازت بيرفورمانس زوينه مع الدراري، داز داكشي الحمد لله زوين وهادشي اللي بغينا.
21: سعيدين في السعيديه، سعيدين بالاجواء الحلوه، بالناس والحضور، بالتنظيم المرتب، والفنانين اللي كتير عزيمين اللي حنشوفهم اليوم.
17: من خلال دورته الأولى يطمح مهرجان السعيدية للموسيقى إلى أن يصبح موعدا سنويا بارزا يساهم في تعزيز الإشعاع السياحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة السعيدية وجهة الشرق التي تسخر بتراث معماري وثقافي ذي قيمة كبيرة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض.